إنك حواليك حنية بتهدي عينيك حضنك.

it's getting cold. Crazy girl.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعه 2 بالليل حفله مع دي جي تيستو علي صوت واخلع البكره.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: Yeah. أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من 4 لـ 6 على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.
1: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: Have you seen without me? This is facts.
5: سلمى ايه الرنه دي؟
6: ايه يا وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
5: طب اقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
7: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
8: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
9: ايوه صح ايه الهبل ده بجد. برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
10: سلطان يا زميلي لوحدي حامله ابعد عني عشان غشيم.
6: لا بقول لكم يا جماعه. طب امام عاشور بقى بصوا دي
11: كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
12: طب بصوا بقى انا مش شايف مرموش غير كده.
13: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
9: لا صلاح صلوحة بقى اديني بقى في صلوحة.
6: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس. دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
12: انا مش شايفها غير دي.
14: باشا طول عمري باشا علي باشا انا بلعب لعب معلمي.
5: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
15: مصر.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمّة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJ Egypt

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
1: صباح الخير صباح الخير صباح الخير على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا، حلقة يوم الاثنين يوم 29 يونيو 2026. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها. عايز اقول لكل الناس اللي ناوية تطلع على الدائري من طلعة كورنيش المعادي المتوجهة بقى للهرم او لزايد او للصحراوي، خلي بالكو لان كان في مش عارف هي حادثة ولا عربية عطلت ولا ايه بالظبط، لكن في عربية نقل او عربية مقطورة كبيرة حصل فيها مشكلة، وده كان مسبب زحمة جامدة قوي في الطريق البطيء او الحارة البطيئة اللي طلع على طول من كورنيش المعادي على الدائري ومتوجهة بقى لنزلة البحر الاعظم او بعدها حتى كمان للهرم والشيخ زايد والصحراوي. فخلي بالكم وعملوا حسابكم تنزلوا بدري شوية. هو خلاص المفروض اللي هما كانوا بيشيلوا كل حاجة حصلت لما انا عديت من هناك يعني، لكن مين عارف ممكن برضو تكون ياخد وقت عقبال ما يعرفوا يشيلوا كل حاجة كل حاجة، لان العربية زي ما قلت لكم عربية نقل كبيرة، فممكن يعني تقعد شوية عقبال ما يعرفوا يشيلوا كل حاجة تمام. انا قلت بس احذركم علشان الناس اللي بتبدأ الطرق دلوقتي حالا تخلي بالها، لو عندكم طريق بديل استخدموه، لو مستعدين تتأخروا شوية صغيرة مش مشكلة، لكن غير كده بقى انتوا الشوارع انتوا الموجودين في شوارع دلوقتي القاهرة واسكندرية وانتوا عنين انرجي في الشوارع، فلو في اي مشكلة تانية قولوا لي عليها من على رقم الاسماس 9210، ابعتوا لي بس كلمة زحمة وانا اكلمكم على طول وتطلعوا معايا على الهواء. صباح الفل عليكم وان شاء الله يبقى يوم جميل جدا. انا باسم كميل وهكون موجود معاكم الاسبوع ده كله لوحدي بكل اسف، لان سارة مش هتكون معايا الاسبوع ده كله، سارة مسافرة، لكن ان شاء الله هترجع على يوم الاثنين اللي جاي وان شاء الله تطلع هوا عادي جدا معانا ونرجع تاني للستايل بتاعنا العادي اللي احنا متعودين عليه. لكن انتوا بقى الاسبوع ده يعني

ذاكرتوش كويس في امتحانات النهاردة ولا لا. طبعا انا مش على علم قوي بالجدول بالظبط ايه اللي بيحصل كل يوم, لكن انتوا بقى اللي هتقولوا لي, لان هو ده دوركم اللي انا بترجاه منكم, يعني انكم تكونوا معايا كده على الخط, ما تسيبونيش اكلم حته الحديده لوحدي, خليكوا كده معايا, خدوا ودوا معايا, ابعتوا لي على رقم الاس ام اس اللي هو 9210, او كمان تقدروا تكلموني على ارقام التليفونات بتاعتنا هنا اللي هي 38 35 177 او 178. صباح الفل عليكم, ان شاء الله يوم جميل جدا. نبداوا كده برغم علامه, بيروت ولا روما؟

عايز اصبح على دبور اللي كلمني دلوقتي على رقم الاس ام اس، كلمني على رقم التليفون 38 35 177 او 178. صباح الفل عليك يا دبور، واغنيه رحمه محسن جهزت وهتشتغل، لكن مش الاغنيه اللي انت طلبتها بقى عشان ما لقيتهاش عندي، لكن جهزت لك اغنيه كمان. في كمان ساره ابل، بونجور باسم، وعلى ساره الابسنت شغالي تراك ويرز ماي هازبند لري، جهزت وهتشتغل. حسن رمزي، اجازه سعيده يا ساره، وصباح السعاده يا باسم. صباح الفل عليك يا حسن يا رمزي حبيب قلبي. سمسيمو، صباح الخير يا بسومي، بقالي حبه مزنوقه في امتحانات ومش عارفه اسمع البرنامج، يا رب يبقى نهار سعيد ويوم جميل ويا رب. وعايزه اسمع حمائي اوعى تنساني من عناية الاثنين، هتجهز وهتشتغل اكيد. في كمان صباح الفل يا باسم، والله صعب عليا انك ما تكلمش حته الحديده لوحدك كده، احنا اكيد مش هنسيبك، احنا هنا هو. يعني شكرا جدا يا رقم اخره 601، انكم مش هتسيبوني اكلم حتة الحديدة لوحدي وانكم معايا. قول لي بقى عايز تسمع ايه، قولوا لي عايز تسمع ايه وانا شغله لك. عايز اغنية شمس وهوا، ده رقم اخره 287. انتوا ليه ما بتكتبوش اساميكوا يا جماعة؟ او سجلوا اساميكوا، يا تسجلوا اساميكوا يا تبعتوا لي اساميكوا عشان اصبح عليكم بطريقه شخصيه جدا كده، واقول لكم صباح الفل يا احلى ناس واجدع ناس واغلى ناس عندي في الدنيا كلها. فصباح الفل عليكم. يلا نسمع اغنيه ساره ابل اللي طلبت لري اغنيه ويرز ماي هازبند، ونرجع بقى نعرف اخبار درجات الحراره وكل حاجه وامتحانات. فين الامتحانات؟ امتحانات الثانويه العامه يا طلاب يا اللي بتسمعوني، او يا اولياء الامور، الامتحانات الثانويه العامه قولوا لي ايه اخبار الامتحانات، ارجوكم طمنوني عليكم. يلا بينا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا
2: لا؟ كان جاي يسرق مخزون دمتي اللي بوت.
3: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.

0: من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-6-2. بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: شيل يا ابني البتاع القديم ده وخش الشغل ده.
5: ايه يا ابني كل ده، انت ورثت ولا ايه؟
4: لا دي دومتي.
5: دومتي ازاي يعني؟
4: عادي سهله كده.

0: كتير.
1: كان جاي يسرع خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرع موزون دمتي اللي بوت.
3: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندويتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: ايوه زبا زبا زبا.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت يو ان بي.
1: طبعا النهاردة هعمل حركة مختلفة معاكم حبتين. انا النهاردة عايزكم انتوا اللي تقولولي الفزورة اللي احنا هنقولها للناس عشان نصحصح خلايا مخهم المنهارة والمتدمرة. فلأي حد عنده فزورة جديدة ما تعملتش قبل كده في اصحاب انرجي لو فاكرين طبعا، ابعتولي على رقم الاسماس 9210 علشان ايه انتوا اللي هتختاروا النهاردة الفزورة. يعني الفزورة هتيجي من حد منكم انتوا مستمعين اللي ايه يعني مركز كده وعنده علم بالفوازير وبيحبها. فابعتولي فزورة، اقترحوا عليا فزورة وهختار منهم واحدة أقولها لهم أو أقولها للمستمعين على الهوى، وأقول كمان اللي أنتوا أصحاب الفزورة بتاعة النهاردة. طيب يا ترى درجات الحرارة النهاردة عاملة إزاي؟ النهاردة يوم الاثنين 29/6/2026. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول النهاردة يوم الاثنين طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ميل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة، العظمى هتكون 36 درجة والصغرى 25، أما اسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 23. بالنسبة بقى للثانوية عامة يا جماعة، قلتلكوا طمنوني عليكم. فامبارح يوم الحد 28 يونيو كان امتحان اللغة العربية، فياريت ياريت ياريت ياريت طمنوني وتقولولي عملتوا ايه. يوم الخميس الجاي يوم 2 يوليو هتكون الكيمياء لشعبة علمي والجغرافيا لشعبة أدبي. لكل الناس اللي امتحنت امبارح العربي، مش عارف ليه لسه ما فوقتش، الكلام مش طالع سلس. لكل الناس اللي كان عندهم امتحان اللغة العربية امبارح، طمنوني كده وقولولي عملتوا ايه لو سمحتوا، من على رقم الاسماس 9210. اللي طلبت اغنية شمس وهوا اسمها ديما، صباح الفل عليك يا ديما. احمد السعدي، صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد. زي ما قلتلكوا بقى انتوا اللي هتختاروا الفزورة النهاردة، ابعتولي اقتراحاتكم كده للفوازير وهختار منهم واحدة واقولها على الهوا. سارة ابل، اتمنى توفيق لطلبة الثانوية العامة، بيمتحنوا في حر جامد، وياريت ياريت ايه ثانية واحدة يسمح لهم يدخل، وياريت يتسمح لهم يدخلوا مراوح محمولة والمراكبين. انا مش فاهم المسج بتاعتك عشان انت كاتباها فرانكو عربي يا سارة، فانا مش قادر افهمها كويس قوي. لكن يعني ان شاء الله امتحانات الثانوية العامة تعدي على خير، وكل طلاب الثانوية العامة كمان يحلوا كويس قوي. انا عايز اسمع عمرو دياب، بطمن عليك، صباح الخير، ده رقم اخره 742. في كمان هاني ماهر، صباح الخير يا باسم، طمني انا كده بعت لو الرقم اتسجل خلاص يا هاني يا ماهر، لانه خلاص طلع لي اسمك بجنب الرسالة، فرقمك كده ايه خلاص اتسجل. صباح الفل يا باسم، اكيد مش هنسيبك لوحدك، مش هنسيب ملك الترايسبس والبايسبس والفورتيسبس فاطمة، ده انت زودتي حاجة من عندك بقى، فورتيسبس لازم تقوليها لي كده في وشي. ماشي شو مشكلة، عادي، سن عبارة عن رقم، بس هو عبارة عن رقم. يلا يا جماعة بقى انتوا اللي هتختاروا معايا الفزورة، لو عندكم اقتراحات للفوازير ابعتوها لي على 9210 علشان اقولها للمستمعين كمان شوية. يلا بينا نسمع اغنية رحمة محسن حفلة تنكرية، عشان دبور هو اللي اختار اغنية لرحمة محسن، فيلا بينا نسمعها ونرجع.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: فيفا وورلد كوب 2026،
2: هديكوا فرصة كمان تبعتولي الفوازير، يا إما هقولكوا الفزورة اللي معايا وخلاص. فلو حد عنده فزورة حلوة يبعتها على رقم الاس ام اس. بس تعالوا دلوقتي نعرف أخبار مونديال 2026، أخبار الماتشات اللي اتلعبت امبارح والماتشات إيه اللي هتتلعب النهاردة. بالنسبة لامبارح يوم 28 يونيو يوم الحد، في خمس ماتشات اتلعبت. كندا لعبت جنوب أفريقيا وكسبت 1-0، وبكده تبقى أول المتأهلين لدور 16 بعد الفوز على جنوب أفريقيا. غير كده الجزائر لعبت النمسا والماتش خلص بالتعادل 3-3. الأرجنتين كسبت الأردن 3-1، أما الكونغو الديمقراطية فهي كسبت أوزبكستان 3-1. كولومبيا لعبت البرتغال والماتش خلص بالتعادل السلبي، يعني 0-0. أما بالنسبة لمباريات النهاردة يوم الاثنين 29/6، فألمانيا هتلعب باراغواي، الماتش ده هيبدأ الساعة 11:30 بالليل، والبرازيل هتلعب اليابان والماتش ده هيكون الساعة 8 بالليل. فأنا قلت أقول لكم كده آخر تطورات كاس العالم والماتشات اللي اتلعبت امبارح والماتشات اللي هتتلعب النهاردة. صباح الفل عليكم، أنا لسه مكمل معاكم، والأغاني اللي انتوا طلبتوها جهزت وهتشتغل معاد عمرو دياب بطمن عليك. للي عايزة تسمع عمرو دياب بطمن عليك، الأغنية ما لقيتهاش عندي، فحاولي تختاري أغنية كمان علشان أشغلها لك. صباح الفل، قولوا لي عايزين ايه هي الفزورة اللي تقترحوها عليا النهاردة اقولها للمستمعين، ابعتوها على رقم الاس ام اس 9210 مع الاجابة، وهشوف احلى فزورة هتتبعت لي النهاردة واقولها للمستمعين علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمدمره.

طيب بالنسبة لطلاب الثانوية العامة لما فيش حد طمني عليهم لحد دلوقتي، عايز اقول لكم اللي انا عندي بقى شوية اخبار عن امتحان اللغة العربية اللي كان امبارح اختلفت عليه الاقاويل، وفي ناس كتيرة جدا كان بتكلم عن الموضوع ده امبارح على السوشيال ميديا. في ناس قالت الامتحان كان مش صعب يعني في متناول الطالب المتوسط، وفي ناس كانت بتقول الامتحان جه صعب. فطبعا مفيش اراء موحدة هتبقى على الامتحان، لكن يعني من الاخبار اللي انا شفتها انه الناس اللي نزلت وعملت استطلاع رأي، يعني مثلا مدرسة جمال عبد الناصر ثانوية بنات في شارع الثورة بمحافظة الجيزة، قالوا ان في كان في تباين في اراء طلاب الثانوية العامة بعد ما خلصوا امتحان اللغة العربية. اختلفت تقييماتهم لبعض اجزاء الامتحان، بس اغلبيتهم اتفقوا على ان مستوى العام جه في حدود الطالب المتوسط. فانا عايز اعرف الكلام ده ايه النظام، يعني لاولياء امور الثانوية العامة اللي بيسمعوني دلوقتي حالا اللي ممكن ولادهم فعلا يكونوا امتحنوا امبارح اللغة العربية، اولادكم قالوا ايه عن الامتحان؟ عايز اعرف، ابعتوا لي كده على 9210، هل قالوا الامتحان كان كويس؟ هل قالوا الامتحان كان صعب قوي قوي قوي؟ هل قالوا الامتحان كان سهل؟ طبعا الاراء كده كده هتختلف حسب اصلا الطالب مستواه ايه، هل هو بيذاكر كويس قوي وليل نهار بيذاكر والكلام ده، مع ان انا مش مقتنع ان دي اصح حاجه في الدنيا يعني، ولا هو كان مديها طناش ودخل الامتحان فممكن يحس الامتحان كان صعب. لكن الاراء كده كده هتختلف، لكن بوجه عام لو أغلبية الناس قالوا حاجة معينة يبقى هو ده مستوى الامتحان. فانتوا طمنوني وقولوا لي على رقم الاسماس أولادكم عملوا ايه في الامتحان على 9210. انا لحد دلوقتي ما جاليش اقتراحات من الفوازير غير واحدة بس ومش حلوة اصلا، معلش يا رقم اخر 287 انا اسف يعني بس هي مش فزورة اصلا، انا حاسس هي افيه. لو ما بعتوش ممكن نلغي الفزورة اصلا بقى لو مش عايزين، لان معنى ان انتم ما بعتوش يبقى انتم مش عايزين فزورة النهاردة. فاطمة بتقول ايوة يا باسم لازم احط التاتش بتاعي وعلشان تانجوي ده وقتك، شكرا يا فاطمة يا صاحبتي، شكرا انك مش سايباني في الاستوديو لوحدي. في كمان صباح الفل يا جنرال السعاده والطاقه الايجابيه، انا عندي اوديت في الشغل ومحتاج دعواتكم، ويا ريت اغنيه معينه انا دورت عليها ما لقيتهاش الصراحه يا عمرو يا ابراهيم، لكن ربنا معاك النهارده في الشغل وتكسر الدنيا والاوديت اللي عندك يعدي على خير. في اغنيه طلبت من هقول لكم مين، من ديما، كانت اغنيه شمس وهوا لحمزه نمره، يلا بينا نسمعها عشان تتاكدوا ان كل الاغاني اللي انتم بتطلبوها من على رقم الاس ام اس بلعبها لكم لو موجوده عندي، واللي بيطلب الأول بيتسمع الأول.

من الأخبار اللي قريتها في الكام يوم اللي فاتوا عجبتني قوي قوي قوي عن فيلم توي ستوري 5. للناس اللي ما تعرفش الجزء الخامس من فيلم توي ستوري الأيقونة طبعا اللي كل الناس بتعشقه هو فيلم كرتون. فيلم توي ستوري 5 نزل في جميع دور العرض العالمية خلال الأسبوع اللي فات, لكن كان في أخبار كتيرة متداولة وشفت كذا فيديو موجود على تيك توك بيقول إنه كتير قوي من الأطفال اللي راحوا فيلم توي ستوري 5 مع أهليهم لما رجعوا من السينما رفضوا رفض تام ان هم يستخدموا الايباد او التابلتز بتاعتهم اللي هم كانوا في العادي بيقعدوا عليها بالساعات علشان يعني يسلوا وقتهم او علشان يسلوا نفسهم, وكانوا سايبين بقى اللعب العادية القديمة اللي احنا كنا دايما بنلعب بيها. للي ما يعرفش وانا مش هحرق لكم حاجة للفيلم, الفيلم بتدور احداثه حوالين يعني جدال او خناقة كده ما بين اللعب القديمة زي طبعا ما احنا كلنا عارفين بقى زي وودي وباز وجاسي وكل الكلام ده, وما بين اللعب الجديدة اللي هي زي الايباد او جهاز شبه الايباد اسمه ليلي باد. تمام, دي احداث الفيلم. ففي اطفال كتير جدا وفي فيديوهات كتيرة جدا منتشرة على السوشيال ميديا اليومين دول بيقول انه الاولاد الصغيرة من بعد ما رجعوا واتفرجوا على فيلم توي ستوري 5 رافضين رفض تام ان هم يلعبوا بالاجهزة الايبادز او التابلتز بتاعتهم تماما, وعايزين يرجعوا تاني يلعبوا باللعب القديمة. طبعا في واحدة اهم واحدة يعني كانت بتتكلم في الموضوع ده, هي عبارة عن كاتبة من انجلترا, وقالت انه الموضوع ده يعني سربرايز هير قوي او فاجئها جدا, لان بنتها كانت رافضة تماما اللي هي تستخدم التابلت بتاعها او الباد بتاعها لما رجعت بعد فيلم توي ستوري 5, ولأول مرة عرفت ليه بنتها كانت بتعتمد اعتماد كلي على البادز او التابلتز بتاعتها. لما سألتها انتي ليه مش عايزة تستخدمي التابلت بتاعك, قالت لها علشان, او ليه كنت بتستخدميه كتير قوي, قالت لها علشان انا كنت دايما حاسة ان انا لوحدي, انتي على طول سايباني, واختي الكبيرة لما بقت تخرج مع اصحابها ما بقاش في حد يلعب معايا باللعب العادية, فالحاجة الوحيدة اللي كانت بتسليني هي التابلت بتاعي. لكن طب سألتها قالت لها طب انتي ليه بعد ما شفتي الفيلم ده مش عايزة تستخدمي التابلت او الايباد انيمور, قالت لها علشان حاسة اللي أنا مش محتاجة, وحاسة اللي هو بيضيع وقتي, وحاسة إن لعبي القديمة محتاجاني أكتر من الباد ذات نفسه. طبعا الإماجينيشن أو التخيل بتاع الأطفال كبير جدا, لما بالأخص لما يتفرجوا على فيلم زي توي ستوري 5 ويحسوا إن اللعب بتاعتهم بجد هتتكلم وتتحرك وكده. لكن ده بيورينا قد إيه السينما أو الأعمال الدرامية بشكل عام ممكن تكون سبب في التغير الإيجابي, لأن طبعا في الوقت اللي فات نسبة كبيرة جدا من الأطفال بتعتمد اعتماد كلي في وقتها الفاضي, وحتى كمان في الوقت المشغول أو المذاكرة, أو حتى بتسيب المذاكرة عشان تقعد على التابلت أو على التليفونات وتفضل تسلي نفسها, لأن هو كمان احنا عارفين الحاجات دي احنا نفسنا الكبار لما بنستخدمها بتجر معانا, بنكون عاملين حسابنا مثلا هنقعد على التليفون لمدة نص ساعة قبل ما ننام, لقي الموضوع جر ساعتين. فتخيلوا بقى الأطفال والتأثيرات السلبية اللي ممكن استخدام الأجهزة دي بكثرة أو لساعات عدد ساعات طويلة ممكن يكون بيأثر بالسلب على الأطفال عاملين إزاي. فده بقى مثل واضح وصريح إنه إزاي الأعمال السينمائية أو الأعمال الدرامية ممكن تكون سبب كبير في التأثير الإيجابي, واللي احنا ننشر رسائل إيجابية للأطفال وحتى كمان الكبار, لدرجة إنه الأطفال بعد ما خرجوا من فيلم توي ستوري 5 في ناس كتيرة جدا منهم نزلوا على التيك توك إن ولادهم رافضين رفض تام إن هم يستخدموا التابلتس أو البادز بتاعتهم ومش عايزين يستخدموها غير بس في المذاكرة. فأنا عجبني أوي الموضوع ده فقلت لازم أقوله لكم. فلأي حد ابنه بيتفرج على أو بيستخدم التابلتس كتير جدا دخلوهم فيلم بقى توي ستوري 5 لعل وعسى يكون تأثيره إيجابي عليهم وعدد الساعات اللي هم بيستخدموه تقل من بعد ما يتفرجوا على الفيلم. أنا طول عمري بحب الفيلم ده الصراحة, وطول عمري بحب الأغنية بتاعت الفيلم ده الصراحة, فيلا بينا نسمعها مع بعض على Energy 92.1. انتوا رأيكم إيه؟ هل شايفين إن فعلا الأعمال السينمائية والدرامية ممكن يكون لها تأثير كبير زي فيلم توي ستوري 5 ولا لأ؟

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دمتي لبوت.
3: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختر واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك بي تك، يا مجهز بيوت. يو ان بي.

أغنية سلامك وصل لي لعمر دياب كنا نسمعها مع بعض في إصحاب إنرجي على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي معاكم باسم كميل, ومن رقم الاس ام اس عايز اصبح مره كمان على عمرو ابراهيم, هشغل لك حاجه لمايكل جاكسون من عنايه الاثنين, رقم اخره 287, اغنيه وتر حساس. في فاطمه بتقول سهر اختي بتخليني اسمعكم كل يوم وبنموت فيكم, واحنا كمان بنموت فيكم انتوا الاثنين فاطمه وسهر, صباح الفل عليكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها. شوشتة بونجور باسم, بليز قول لي اسم الابلكيشن علشان مش عارفه اسمع من الراديو العادي. الابليكيشن هو NRJ Egypt, حرف ال N, حرف ال R, حرف ال J, بعد كده Egypt, هتلاقي الابليكيشن تقدر تسمعينا من عليه عادي جدا يا شوشتة, وصباح الفل عليك. طيب النهاردة في يعني بمناسبة ان مفيش حد بعت فوازير ما تعملتش قبل كده, فهلغي الفزورة النهاردة, لكن الصراحة النهاردة في يوم عالمي عاجبني جدا جدا جدا, ويطلع منه أسئلة كتير جدا جدا جدا, فعشان كده عايزكم تركزوا معايا. أنا آسف شرقت. النهاردة اليوم هو Take my child to work day, أو الأباء اللي بياخدوا أطفالهم معاهم الشغل, وخلاني أفكر في أسئلة كتير قوي الموضوع ده. أولهم مثلا, لو ابنك أو بنتك قعدوا مكانكم في الشغل يوم كامل, تفتكر هيقولوا ايه عنك في اخر اليوم؟ للناس حتى اللي ما عندهاش اطفال, تخيلوا ان عندكم اطفال وتخيلوا اللي هم راحوا معاكم الشغل وقعدوا يوم كامل مكانكم في الشغل بيعملوا الشغل اللي انتم بتعملوه, تفتكروا كده في اخر اليوم هيقولوا ايه عنكم انتم؟ فكروا كده شوية وبعتولي على 92100 أو كلموني على أرقام التليفونات 38-35-177 أو 178 في Take My Child to Work Day. لو طفلك قاعد مكانك في الشغل يوم كامل, تفتكر هيقول إيه عنك في آخر اليوم؟ أنا متحمس جدا جدا جدا أسمع الأراء اللي هتتقال دلوقتي من خلال رقم الرسائل أو التليفونات, فيلا بسرعة بعتولي لحد ما نسمع عطار سوشي ونرجع نكمل حلقة النهاردة من إصحاب أنرجي. محتاج

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: يا منتخب
0: في رأس الساعة.

بمناسبة اللي النهاردة take my child to work day أو اللي أنا أخد ابني معايا الشغل. سألتكم سؤال وعندي أسئلة تانية كتير، بس أول سؤال بيقول لو طفلك قاعد مكانك في الشغل يوم كامل تفتكر هيقول إيه عنك في آخر اليوم؟ من رقم الأسماس رقم آخره 863 بتقول لأ أنا بنتي كيان بتموت فيا، هتقول كل الحلو فيا. طب يا عم يا بختك او يا بختك. Thank you باسم. Regretfully couldn't find it on Google Play Store. Any tips or can someone send me as an exact way it's written. صدقيني يا شوشتة انا مش عارف، بس يعني هو NRJ Egypt ده الابليكيشن. في حد كمان بيقول سمسيمو، مش عارف الناس بتسأل النهاردة عن التردد وعن الابليكيشن ازاي، انتوا بقالكم كتير قوي بتسمعونا. سمسيمو معلش يا بسوم، هو تردد الاذاعة ايه، FM ولا ايه بالظبط، علشان عايز اظبطه على الراديو العادي بتاع العربية مش من الابليكيشن. ايوة هو FM والتردد هو 92.1، هي دي هتلاقي انرجي على طول وتظبطيها بقى على الراديو عندك في العربيه. في مين كمان بيقول ايه، هيقولوا يا لهوي الملل ده، دي فاطمه. في كمان سما بتقول بنتي هتقول عليا في اخر اليوم اني مدمنه قهوه. شفتوا بقى السؤال ده بيخلينا نكتشف حاجات كتيره عننا في الشغل. يعني مثلا حمدي بيقول ابني هيقول ايه، هو انت مين اصلا؟ ابني اخر اليوم هيقول هو انت مين. شكلك كده يا حمدي شخصية جوه الشغل غير الشخصية اللي برا الشغل تماما، فانا متخيل ده. في كمان مدحت بعد بيقول اعتقد انه هيقولوا عليا اني اكتر بني ادم عنيف في الدنيا. ليه كده بس يا مدحت؟ ليه كده بس يا مدحت؟ ليه عنيف في الشغل؟ خلي الناس اللي بيشتغلوا معاك يحبوك لو سمحت. بمناسبة take my child to work day، لو طفلك قاعد مكانك في الشغل يوم كامل تفتكر هيقول ايه عنك في اخر اليوم؟ فكروا كده وبعتولي. وحتى الناس اللي لسه ما عندهمش اطفال فكروا، تخيلوا انكم عندكم اطفال وجي مكانك الشغل لمدة يوم كامل، في اخر اليوم ده بقى هيقول عنك ايه؟ قولوا لي كده على رقم الاس ام اس 92 10 او كلموني على 38 35 177 او 178.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: من على رقم الاس ام اس المستمعين بيردوا على سؤالي النهاردة، وهو لو طفلك قعد مكانك في الشغل يوم كامل تفتكر هيقول ايه عنك في اخر اليوم؟ سماء بتقول ولادي هيقولوا انتي مجنونة يا مامي. ده بجد بتعملي ايه يا سماء في الشغل علشان لو ولادك قعدوا مكانك في الشغل يقولي عليك انتي مجنونة؟ ليه بس كده يا سماء؟ نورهان زهير بتقول هيقولوا مامي كفاية اكل ورمرمة وسناكس وركزي في الشغل شوية، وهيقولوا يا لهوي بتفهمي الناس دي ازاي؟ يعني كويس اللي انت جبتي حاجة عنك وحاجة عن الناس اللي انت بتشتغلي معاهم، الموضوع صعب قوي شكله ولا ايه. في كمان سماسيمو بتقول عيالي لما بيجوا معايا الشغل بيقولوا لي انت فايتر يا مامي، الحمد لله ان ده رأيهم فيا، واتمنى يفضلوا يحبوني طول العمر. اكيد ولادك هيفضلوا يحبوك طول العمر يا سماسيمو، وصباح الفل عليك. كارم بتقول صباح الفل يا باسم، ممكن اغنية مروان موسى؟ باجي بخلص. حاضر. مروه رشوان بتقول صباح الفل على احلى برنامج. هي ساره فين؟ انت متاخره قوي يا مروه يا رشوان، انت فين؟ انت فين ما بتسمعنيش من بدري ليه يا مروه يا رشوان؟ صار الاسبوع ده كله اجازه، هترجع ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، هترجع البرنامج يعني يوم الاثنين اللي جاي، فانتوا يو ار ستك ويز مي فور ذا ريست اوف ذا ويك. يلا قولي لي بقى يا مروه رشوان، لو اطفالك او ولادك قعدوا مكانكم في الشغل او قعدوا مكانك في الشغل يوم كامل تفتكري هيقولوا عنك ايه في اخر اليوم؟ وحتى لو ما عندكيش اولاد يا مروه تخيلي كده، تخيلي يعني انا مثلا انا ما عنديش اولاد، بس هتخيل لو عندي اولاد وجم الشغل قعدوا مكاني لمده يوم كامل، اول حاجه هيقولوها لي ايه ده شغلك حلو قوي، انت بتتكلم مع ناس لذيذه قوي طول اليوم، بتلعب اغاني حلوه قوي طول اليوم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن يقولوها لي انت بتفهم الناس دي ازاي برضه؟ بس على الناس اللي بشتغل معاهم، مش الناس اللي هم، مش انتم، مش المستمعين. او ممكن يقولوا لي كمان انت بتفهم الناس دي ازاي من كتر الناس اللي بتبعت لي اس ام اس فيها غلطات بقى املائيه، واللي بيكتبوا لي فرانكو عرب وبفضل افك الخط. فممكن برضه يقولوا لي نفس الكومنت ده على المستمعين اللي بيبعتوا لي رسائل مش واضحه او مكتوبه بطريقه غريبه. فانا تخيلت اهو، انا ما عنديش ولاد بس تخيلت. يلا اخر فرصه هسيب لكم تتخيلوا، عشان الموضوع ده عندي فيه كميه اسئله كتيرة جدا. 92100 ده رقم الاس ام اس، او كلموني ندردش مع بعض على 38351771 او 178 لحد ما نسمع الاغنية اللي طلبها. هقول لكم اسمه ايه عمرو ابراهيم قال لي اي حاجة لمايكل جاكسون، انا شغال لك بلاك اور وايت.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: كل اغنية سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كميل
3: وسارة المنذر.
1: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
4: لو أخدتوا ولادكم معاكم الشغل لمدة يوم واحد في آخر اليوم ده هيقولوا عليكم إيه؟ بعتولي كده على 9210 وقولوا لي ردود أفعال ولادكم هتبقى عاملة إزاي. ولو ما عندكوش أولاد تخيلوا عادي جدا. حد بيقول لي ده هشام صابر، كل دي اجتماعات، إيه الملل ده؟ أما بقى رقم آخره 009 بيقول يا عيني عليك يا ميمي، مين الناس اللي انت بتتعاملي معاهم دول ومكملة إزاي معاهم 12 سنة؟ كفاية شغل ويلا نروح نشتغل في منظمة دولية للأطفال. ده انت بتقولي أحلامك بقى كمان، بس حلوة دي، حلوة يا ميمي. صباح الفل يا باسم، ممكن أغنية مروان موسى باجي بخلص؟ حاضر يا كارن، هتشتغل دلوقتي حالا. هيقولوا لي كفاية سناكس وركزي في شغلك، دي مروة رشوان، وبطلي تتنرفزي على المهندسين. بتتنرفزي ليه على المهندسين يا مروة يا رشوان؟ حرام عليكي. طيب الناس اللي بتشتغل معاكي حرام عليكي. طيب السؤال التاني بقى اللي ليه علاقة بنفس اليوم، وزي ما قلت لكم اليوم النهاردة هو take my child to work day، او اللي انا اخد ابني معايا الشغل. لو طفلك بقى مدير في المكان اللي انت بتشتغل فيه ليوم واحد، تفتكر اول قرار هياخده هيكون ايه؟ لو ابنك او بنتك بقوا المديرين الكبار بقى اللي هم المسؤولين عن الشركة كلها، الجي امز او السي اوز يعني، بقوا الجي ام او سي او في الشركة كلها اللي انت بتشتغل فيها، تفتكر اول قرار هياخدوه هيكون ايه؟ فكروا كده معايا، سرحوا بخيالكم كده معايا شوي. مين عارف يعني ممكن يبقى في مديرين وسي اوز وجي امز بيسمعونا دلوقتي ويشوفوا الاقتراحات اللي انتوا هتقولوها دي كويسة جدا. فبعتولي كده وقولولي لو ولادكم راحوا معاكم الشغل وبقوا سي اوز او الجي امز، اكبر مديرين في الشركة يعني، لمدة يوم واحد اول قرار هياخدوه هيكون ايه؟ رانا بتقول هيشجعوني ويقولوا لي برافو مامي. طيب ده على السؤال اللي فات. السؤال الجاي بقى ديني قلته لكم، يلا بعتولي على 92100 او كلموني على 38351177 او 178 ندردش مع بعض. مروان موسى عمي وعم عيالي، يلا بينا نسمعها.
5: خد الكرة دي لبها.

0: Maja Lee. بمناسبة Take Your Child to Work Day، لو أولادكم جم معاكم الشغل وبقوا مديرين ليوم واحد، بقوا الجي أم أو سي أو ليوم واحد، تفتكروا أول قرار هياخدوه هيكون عامل إزاي؟ دودو بتقول أول قرار هيديني أجازة ويقول لي ارتاحي في البيت يا دودو. الله، متأكدة؟ ده يقولك أنا عايز أجي معاك كل يوم، خليك هنا خليك هنا. طيب أنا معايا التليفون دلوقتي حالا فاطمة. صباح الفل.
1: صباح الفل يا باشا.
0: ازيك يا فاطمه؟ عامله ايه؟
1: الحمد لله، انت عامل ايه؟
0: الحمد لله زي الفل. قولي لي بقى يا فاطمه، لو انا عارف ما اعتقدش ان انت عندك اولاد، صح؟ اللي انا فاكره ان انت ما عندكيش. لو بقى نتخيل كده مع بعض، عندك اولاد واخدتي ولادك معاك الشغل وبقوا مديرين، بقوا الجي ام او سي او ليوم واحد، ايه اول قرار هياخدوه؟
1: يعني اول قرار انا كنت متخيله ان هم هيطلعوني معاش، يعني ايه لو يلا بقى اقعدي وريحي وافصلي بقى وخلاص احنا هنشيل المسؤوليه.
0: طب ولما يعرفوا ان كده ماما مش هيكون معاها فلوس؟
1: لا، في مشكله اكبر بقى. اساسا هم العادي العيال بيعتمدوا على مامهاتهم، اللي هو طب انا اطلع ماما ليه وماما ممكن تشتغل؟
0: صح، اشتغلي اكتر يا فاطمه، اشتغلي اكتر عشان تعملي فلوس اكتر عشان تجيبي له الحاجات اللي هو عايزها.
1: بالظبط. لما دودو قعدت اللي هو ايه بتقول ان هم هيقعدوها اجازه، افتكرت ان العيال لا يقعدونا اجازه ايه، ده ماما بتجيب لنا كل حاجه، يعني لو قمت وجبته لك دلوقتي يقعد هو جنرال مانجر وانا اجيب له الحاجه.
0: صح جدا، صح جدا. دي بقى الاولاد اللي اللي بتفكر صح.
1: صح،
0: الاطفال اللي بيفكروا صح. يعني اعتقد لو انا عندي طفل وبقى مديري لمده يوم واحد، هيقولي لا ده انت هتشتغل مش بس 9 ساعات، انت هتشتغل 24 ساعه.
1: انت اكسبيرينسد وشاطر وبتجيب فلوس، قعدتك
0: بالظبط بالظبط. تقعد ليه؟ اشتغل، اعمل فلوس عشان تجيب لي البلاي ستيشن، عشان تجيب لي مش عارف ايه، تجيب لي مش عارف ايه.
1: وعلى الجانب الشرير الاخر، ممكن اولادي يقولوا ايه، شوفوا احنا بنحقق العداله في العمل، كله فيه مساواه بغض النظر عن علاقه القرابه. يعني
0: ايوه صح، مالناش دعوه احنا قرايب ولا مش قرايب. سوري، اشتغلوا. سوري، أدل هيقلبوا مديرين بجد. يا ستار يا رب. حاجة مخيفة جدا.
1: الفكرة في الأول كان شكلها طريف، وولادي بقى وقعدوني في البيت ويدلعوني، ومع الوقت اكتشفت أنه أكتر ناس مش بتدلع هي الأمهات.
0: بالظبط،
1: يعني
0: لا لا الاثنين كده كده. أصلاً يعني بالنسبة لهم هم فاكرين أنه كل ما عدد ساعات الشغل تزيد كل ما المرتب هيزيد، فيقول لك لا اشتغل 24 ساعة بقى، يلا يلا مش لازم تيجي البيت، مش لازم تروح.
1: وهتعمل
0: يلا بقى. بالظبط كده. صباح الفل عليك يا فاطمة.
1: صباح الجمال،
0: يومك زي الفل إن شاء الله.
1: يومك أحلى يا رب، وكل المستمعين بتوعنا يومهم زي الفل وجميل.
0: يا ربنا يخليك كلنا يا رب إن شاء الله.
1: أمين.
0: مع السلامة. باي باي. طيب في صباح الفل يا باسم، ده أحمد الشاموني. القرار اللي ابني هياخده هو إنشاء فرع للشركة في السعودية علشان بابا يرجع تاني هناك وياخد الأسرة كلها معاهم هناك. حلو الكلام ده، كده برضو ابنك بيفكر صح أو بنتك بتفكر صح. طيب يا جماعة، بمناسبة Take My Child to Work Day، لو ابنكو جي معاكو الشغل وبقى مدير ليوم واحد، بقى أكبر مدير في الشركة ليوم واحد، تفتكروا إيه أول قرار هياخده؟ فكروا كده شوية وابعتهولي على رقم الاسمس 92100، او عملوا زي ما فاطمة عملت وكلموني على ارقام التليفونات 38-35-177 او 178.
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: روحي.
1: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش. جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي، عمك وعم عمك.

0: النهاردة يوم اسمه Take My Child to Work Day أو أخد العيال معايا الشغل، وبسألكوا أسئلة مختلفة. والسؤال التاني كان بيقول لو ابنك بقى أو بنتك يعني بقوا CEO أو الجي أم في الشركة اللي انت بتشتغل فيها لمدة يوم واحد، تفتكر ايه أول قرار هياخدوه؟ أنا معايا تليفون من حنة. صباح الفل.
1: صباح الفل والورد والياسمين.
0: ازيك يا حنة، عاملة ايه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتك، غبتي عننا كتير.
1: معلش.
0: مش مشكلة، الحمد لله على السلامة، المهم اللي انت رجعتي.
1: الله يخليك.
0: قولي لي يا حنة بقى، لو ابنك او بنتك بقوا الجي ام او سي او في الشركه اللي انت بتشتغلي فيها، تفتكري اول قرار هياخدوه هيبقى ايه؟
1: هيرفدوني.
0: هيرفدوكي؟
1: ايوه.
0: ليه بس كده؟ ليه؟
1: عشان افضلهم.
0: ما انت هتفضلي لهم بس مش هيكون في فلوس تجيب لهم اللي هم عايزينه.
1: لا، ما هم لازم يعني بيحبوا الاهتمام الزياده، طلعوا انانيين
0: تعبانين. عايزين الاهتمام كله يبقى ليهم. ها بلا شغل بلا وجع قلب.
1: بالظبط.
0: وانتي طبعا على قلبك زي العسل. طب هسألك سؤال تاني يا حنة. لو ابنك او بنتك جم في يوم الايام وقالوا لك ماما احنا عايزين نشتغل زيك، هتردي تقول لهم ايه؟
1: نفس الشغلانة بتاعتك
0: بالظبط، هتردي عليهم تقول لهم ايه؟
1: هقول لهم لا، لانها شغلانة متعبة جدا.
0: شغلانة متعبة جدا. انت بتشتغلي ايه يا حنة؟
1: بشتغل في بيقولوا عليها ايه، المناقصات بتاعت.
0: اوكي فهمت. اوكي، ده شغلانه متعبه جدا فعلا. دي ذهنيا متعبه جدا. لا ربنا معاكي. فانت هتقول لهم لا ما تشتغلوش الشغلانه دي؟
1: لا اكيد. وبعدين يعني لازم تبقى عينيهم في وسط راسهم عشان الحاجات دي،
0: عشان لو غلطه صغيره هتعمل مشكله كبيره،
1: غلطه تروح كلبوش على طول.
0: على طول. حلو الكلام ده. فانت هتقول لهم لا، ابعدوا عن المجال ده، ما تشتغلوش الشغلانه دي خالص، علشان ايه؟ ما توجعوش دماغكم، ما تضيعوش وقتكم وحياتكم في الشغلانه دي.
1: بالظبط.
0: حلو الكلام ده يا حنة، انا مبسوطه قوي ان انا اتكلمت معاكي النهارده.
1: وانا كمان والله يا باسم.
0: ما تغيبيش عننا تاني.
1: اوكي
0: صباح الفل عليك. حاضر، لما ترجع هوصل لها سلامك اكيد.
1: اوكي
0: ماشي. باي باي مع السلامه. طب يا جماعه، اخر سؤال بقى هساله لكم عن الموضوع ده بمناسبه تيك يور تشايلد تو ورك داي. لو ابنك او بنتك او ابنك او بنتك جم قالوا لكم عايزين نشتغل زيكم، هتردوا تقولوا ايه؟ وده السؤال بقى اللي هيخلينا ايه نواجه الحقيقه المره. لو جم قالوا لكم عايزين نشتغل زيكم نفس الشغلانه اللي انتوا بتشتغلوها بالظبط، هتردوا عليهم تقولوا ايه؟ فكروا كده شويه وابعتوا لي ردودكم على 92102، ده رقم الاس ام اس.

حاتم وليال هم اخر اتنين ردوا على السؤال الاخير اللي انا سالته. لو ابنك او بنتك جم قالوا لكم عايزين نشتغل زيكم بالظبط هتقول لهم ايه؟ حاتم بيقول ما اعتقدش ان ابني هيجي يقول لي كده اصلا، هو بسبب الشغل ما بيشوفنيش خالص، فاعتقد اللي هو عنده كراهيه لشغلي عاليه جدا. يا حاتم حاول تعمل البالانس يا حاتم عشان تقدر تشوف ابنك وتشتغل في نفس ذات الوقت. انا عارف الموضوع صعب بس حاول. ليال بتقول اعتقد ان انا هقول لها اه طبعا اشتغلي الشغلانه دي جدا، بس ما تعمليش حسابك انك هتعملي فلوس كتير غير لو بقيتي اسم كبير. انا رسامه. ليال شغلانتك دي جميله جدا، كلها فن ولزازة. انا عارف ان طبعا اللزازة والفن دول لما بيقلبوا شغل اوقات بيبقى بايخ، لكن برضو حلو، ويعني ان شاء الله كده اسمك يبقى من اكبر الرسامين اللي موجودين في مصر وتعملي فلوس كتير ويبقى عندك الجاليري بتاعك الخاص. فيا ليال كده يعني يعني خليك ايه محضر خير كده، يعني استبشري خير بمعنى اخر علشان تلاقيه ان شاء الله يا رب. لو ابنك او بنتك جم قالوا لك او قالوا لك عايزين لما نكبر نشتغل نفس الشغلانه اللي انتوا بتشتغلوها، هتقولوا لهم ايه؟ ردكوا هيكون ايه؟ فكروا شويه وابعتوا لي على 92 10 ده رقم الاس ام اس. رامي صبري يا بختي بيه، واحده من اجدد اغانيها نسمعها على انرجي 92.1 لان احنا المزيكا لعبتنا.

0: انرجي
1: مع باسم كمين
0: وسارة المنذر. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. QNB انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: 5634480.
1: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت كيو ان بي.
3: وخلاص حلقة النهاردة من اصحاب انرجي خلاص بتخلص، لكن ما تقلقوش هكون معاكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح في حلقة جديدة من اصحاب انرجي. وطبعا بعدين على طول هتسمعوا سلمى قاسم ملكة كل المواسم في برنامج شفت الصبح اللي هيكون معاكم من الساعة 10 لحد الساعة 12. من اخر الرسائل اللي جات لي هي رسالة من رقم اخره 280، صباح الخير على احلى برنامج، عايزة اسمع اغنية شاكيرا داي داي بتاعة كاس العالم بليز. من عنايه الاثنين هنسمع شاكيرا وبرن بوي أغنية داي داي، أنا مش عارف هي بتتنطق داي داي ولا داي داي، المهم يعني هي دي الأغنية هشغلها لكم دلوقتي حالا وهنختم بيها حلقة النهاردة من أصحاب أنرجي. يومكم جميل إن شاء الله زي الفل، ما يكونش فيه أي مشاكل ويمر على خير، وأشوفكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح في أصحاب أنرجي. كنت معاكم باسم كميل، سلام.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، وبتبعتولي على 92.100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايز اشوف بقى المود النهاردة رايح فين، حابين تسمعوا ايه بالظبط، اختاروا معايا كل هذه الاغاني اللذيذة اللي عايزين تسمعوها النهاردة، بعتولي حالا يلا.

0: فيفا World Cup 2026.
1: طيب يا جماعة، أنا كنت حاسة أن أنا عاملة دي جي ساسو في الاستوديو بالأغنيتين اللي فاتوا مع راس الساعة، فحاسة أن أنا يعني كنت في الساحل ناو، في حفلة ناو. مهم يعني تعالوا بقى نشوف إيه اللي بيحصل في كاس العالم 2026 من امبارح بالليل، من بعد آخر حلقة من شفت الصبح اللي هي كانت امبارح الظهر. طيب امبارح بالليل اتلعب ماتش ما بين جنوب أفريقيا وكندا، والماتش انتهى 1-0 لكندا. النهاردة لسه في مباراتين هيتلعبوا بالليل، أول مباراة ما بين البرازيل واليابان، تاني مباراة ما بين ألمانيا وباراغواي.

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

بروتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: This is facts.
1: سلمى ايه الرنه دي؟
2: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لوني.
8: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب تعالوا نقرا بقى شويه اسم اسز. في هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم. ممكن اغنيه مدحت صالح ناقصك ايه؟ صباح الفل يا هاني. والاغنيه جاهزه وهنسمعها على طول. في كمان الاء بتقول وحشتيني موت، ما تيجي نختار سنه ونشغل اغاني نزلت فيها، اللي هو مثلا اغاني 2017 عربي وانجليزي ومهرجانات وحركات. انا بحب الفكره دي قوي. انا فاكره ان احنا عملناها قبل كده، بس عملناها تقريبا 2010 2011 حاجه كده، وكانت بلاي ليست تحفه. يعني لما بتبقى متخصصه كمان في سنه معينه بتحسي ان انت بتسترجعي ذكريات كده وتفاصيل قوي. بس انا دلوقتي قعدت افكر كده في 2017، حاسه ان 2017 يعني المغنيين اللي هم التوب بالنسبه لنا ما كانوش منزلين البومات في 2017. يعني عندك مثلا عمرو دياب كان منزل البوم في 2017 كان معدي الناس، بس هو مش عندنا اصلا. سنان تامر حسني مثلا ما نزلش في 2017، حمائي ما نزلش في 2017. فعندي احساس انها ممكن تبقى سنه ايه نايمة شوية، فممكن نختار سنة كانت سبايسي أكتر من كده، كل بقى إيه النجوم التوب منزلين ألبومات كده، فاهمة؟ فإيه رأيكم اختاروا سنة إيه بقى نلعب أغاني منها؟ فكروا كده معنا وبعتولي على 92 100 ونختار السنة اللي نحس إنها سبايسي كده، إنها يبقى فيها أغاني بقى إيه زبد كده. في رقم آخره 280 بيقول صباح الخير، بيقول الاول معلش يا باسم اغنيه خطفوني عمرو دياب معلش يا باسم، وبعدين ادرك الخطا تقريبا بعت لي بيقول لي صباح الخير يا سلمى عايزه اغنيه خطفوني لعمرو دياب. اوكي دي بنت، صباح الفل. مش عارفه انت اسمك ايه، ولكن ممكن نلعب خطفوني الساعه اللي جايه بقى عشان انا لسه لعبه راس الساعه كانت بابا. في الاء بتقول انا برضو معجبه بالدي جي مود، انا كنت معجبه بيه جدا، انت مش فاهمه يعني، قاعده بقى لابسه السماعه حتى وانا مش على الهوا، واللي هو قاعده بقى ايه ادس ادس وكده. فممكن ابقى نعمل حلقه نظام دي جي. في كمان بشوي بيقول صباح الفل، ممكن كركشانجي او اي حاجه العدويه، وفي الساعه الثانيه تفوت سنين. تفوت سنين بتاعت مين يا ترى؟ يا ترى يا ترى بتاعت مين؟ وحاضر هشوف كركشانجي لو موجوده نلعبها على طول. 92 100 رقم الاس ام اس. طبعا بتطلبوا الاغاني اللي عايزين تسمعوها، والاء اقترحت اقتراح لذيذ ان احنا نختار سنه ونلعب كل الاغاني اللي نزلت في هذه السنه. ففكروا كده ايه السنه اللي حابين نسترجع مع بعض اغانيها وبعتولي على 92 100.

طيب بصوا بقى، رقم اخره 774 بيقول طب ايه رايك 2008 او 2009 او 2016 رحت سالت جوجل على سنه سبايسي. ايه ده؟ طب بجد يعني جوجل قال لك ان دول 3 سنين سبايسي؟ انا الصراحه كنت بفكر في 2018، يعني بما انه قالت 2017 فقلت طب ما نزقها ل 2018 هنلاقي فيها حاجات لذيذه. ف ايه رايكم 2008 ولا 2009 ولا 2016 ولا 2018؟ اختاروا سنه من الاربع سنين دول وهننطلق بقى نجهز الأغاني كده واحدة واحدة ونبدأ نفتكرها مع بعض ونعمل بلاي ليست بقى تحفة، عشان بحب البلاي ليست دي قوي قوي قوي.

طيب اولا كده الاء وافقت على 2018، والاء هي المقترحه هذا الاقتراح، فيعني خلينا في 2018. ماريو بيقول ومين اختار 2008 شيرين؟ ثواني، هو ألبوم ومين اختار كان 2008؟ اكيد لا، اكيد لا، ايه ده ازاي يعني؟ مستحيل، ثانيه واحده، اكيد 2018 ومين اختار شيرين؟ سنه كام؟ سنه كام؟ ردوا عليا سنه كام. لا ثانية واحدة، ثانية واحدة، ما تلخبطناش، ما هو بصوا أصل مش هينفع يبقى ده النظام. لا من 7 سنين اهو، في ايه بقى؟ في ايه لزا ولتنا؟ طب شباب خلاص استقرنا على 2018، وكلكم بقى اعملوا حاجات منتل دلوقتي وفكروا ايه الأغاني أو الألبومات اللي نزلت في 2018 عشان نبدأ بقى نجمع كل هذه الأغاني ونختار منها. يعني الألبومات هنختار من جوه الألبوم أغاني ونفتكر الباقي مع بعض، ولو في سينجلز نزلت كده ولا كده برضو هنلعبها أكيد. بس عايزة أقول لكم بقى النهاردة الجو إيه أخباره. مبدئيا هيبقى معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وهيبقى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وهيبقى مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء برضو. بس النهاردة في ارتفاع في نسبة الرطوبة، هتبقى بتزود حرارة الطقس من درجة لثلاث درجات. كمان سرعة الرياح النهاردة من 30 ل 35 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، واسكندرية العظمى 31 والصغرى 23.

عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى 2008. لا يا عمرو معلش معلش يا عم، جيت متأخر، كنت دخلت معنا في الديبيت من بدري، احنا خلاص استقرنا على 2018 يا شباب. فابتداء من الساعة اللي جاية بعد رأس الساعة مباشرة كل الأغاني اللي هتتلعب هتكون أغاني نزلت في 2018، فكلكم بقى من دلوقتي تبدأوا تختاروا معايا هذه الأغاني، تعملوا حاجات منتل كده وتبعتولي علشان نختار مع بعض البلايليست، عشان عايزين ننقي بقى ايه الهتات بتاعت 2018. في رقم اخره قاضي الاء، اوكي الاء بتقول وكانوا ترند برضو في 2018 ثلاث دقات وناسيني ليه. ايوه بقى ايوه بقى، اشتغلي معايا بقى كده الاء عشان انت اللي بداتي الموضوع، فعايزاك تفكري معايا بصوت عالي. اولا ثلاث دقات طبعا كانت في 2008 عشان كده ده استوقفني، حسيت ان كان في شويه هتات كده مش هحرقها دلوقتي كلها، بس انا عماله اجهز لكم حاجات. فاولا طبعا ثلاث دقات معانا. ناسيني ليه بقى، هي مش ناسيني ليه نفسها، هو ألبوم عيش بشوقك عامة كان 2018، فبرضو إيه ندور كده في الألبوم ونختار حاجة لذيذة ما بنسمعهاش كتير ونلعبها في هذه البلايليست. فابدأوا جهزوا نفسكم بقى وبعتولي من دلوقتي حالا على 92 100، ولكن بشرط أغاني تكون نزلت في 2018.

0: أشمل. بدا ربنا انه يخلي لي عيلتي واخواتي
1: يا رب.
0: ركز على عيلتي ونخسر في ماتش ده عادي هنعمل كومباك. بدل ما اشترك
1: إيه؟
0: لا ادى انا اشتري النادي
1: بفلوس
0: مكسب النادي والاصلا كان بادي ما تخافش لو ربك معاك وانا بقى اتفرج عليكم.

0: تيجي
1: بدأ ربنا انه يخلي لعيلتي واخواتي
2: يا رب.
1: ركز على لقيتي ونخسر في ماتش ده عادي هنعمل كومباك بدل ما اشترك
2: ايه
1: لا ده انا اشتري النادي
2: بفلوس
1: مكسب بالنادي والاصلا كان بادي ما تخافش لو ربك معاك وانا بقى اتفرج عليكم.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
2: ايوه سما سما سما.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربعة من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي. عمك وعم عمك.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا جماعة، لقيت خبر دلوقتي كان بيتكلم عن حفلة حماقي اللي كانت يوم الجمعة اللي فاتت، ومبارح قعدت حكيت لكم عن الحفلة وكده. الفكرة كمان انه في الخبر ده بيتكلموا عن اغنية بحرية، بيقولك انه هي الاغنية الاعلى استماع ومشاهدة على جميع المنصات من اغاني الالبوم. يعني الاغنية دلوقتي نازلة بالضبط بقالها شهر، فبيقولك خلال 30 يوم هي كسرت حاجز 13 مليون مشاهدة واستماع على يوتيوب بس، غير باقي المنصات وكده. واغنية بحرية بالنسبة لي يعني عندي عليها علامات استفهام كتير، لانه في الاول اول ما الاغنيه نزلت في ناس كتير جدا هجمتها، وناس كتير هجمت عزيز الشافعي، وانه ايه ده ايه ده، ايه الاغنيه دي وايه الكلمات دي، والشارع شارع النار يا ولا، وبدا ايه ده في ايه. وبعد كده الاغنيه مفايراله، الاغنيه جايبه اعلى فيوز في الالبوم، اعلى نسبه استماع في الحفله. بقى حماقي لما غنى الاغنيه، انتوا مش فاهمين تفاعل الجمهور عامل ازاي بجد. لا يعني ما اعرفش، في حاجات كده في اغاني اللي هو بتنزل تحس اللي هو ايه ده في ايه، لا مش عجباني، وبعد كده تبدا ان انت تحبها او تستوعبها. حماقي كمان كان عامل زي ميني انترفيو كده باكستيج في الحفله، وكان بيتكلم بقى عن النقطه دي. كان بيقول ان هو بيبقى شايف انه لو نزل اغنيه والناس ما وقفتش عندها شويه في الاول او ما استغربتهاش في الاول، يبقى هو كده ما بيعملش حاجه جديده. فما فكرت فيها حسيت انه اوكي، هو في وجهه نظر برضو في الموضوع، لانه في اغاني تانية في الالبوم برضو حصل فيها نفس الكلام. يعني مثلا اغنيه يعني ايه، انا الاول كنت حاسه اللي هو دخلت الاغنيه يعني ايه اصحى بكره ما اكلمكش، يعني إيه انت في مكان، حسيت اللي هو ايه ده في ايه. وبعدين اول بقى ما بنيجي والذكريات اللي هو لا اوكي، لا الاغنيه بدات تروح في حته تانية. فما سمعتها كذا مره حبيتها، واعتقد بيحصل معانا ده كتير، ومش بيحصل مع حماقي بس، غالبا بيحصل كمان مع عمرو دياب بقاله سنين. فلما بصيت لها من المنظور بتاع انه لا الاغنيه ما بتنزل بتخضنا في الاول علشان هي غريبه وجديده، فحسيت ان لا ده منطقي. يعني اغنيه يوم تلات مثلا لعمرو دياب حصل فيها نفس الحاجه، بعد كده الناس بقت تمام معاها قدام مرايتها، اللوك الجديد، الحاجات اللي هي كان فيها كلام مش دارج او مش ده المعتاد اللي احنا بنسمعه في الاغاني، بس في الاخر الاغاني دي بتعلق وبتفايرل فعلا وبتبقى ترند. فحاجه لذيذه فعلا المطرب او الفنان يبقى عنده نظره احنا ما بنبقاش فاهمينها غير لما نسمع الحاجه فنبدا نستوعبها فنفهمها. فانا من موقعي هذا بعترف ان انا في الاول ما كنتش حابه بحريه قوي، ولكن دلوقتي لا عادي جدا، الشاي على النار يا ولا، الشاي على النار عادي جدا.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر، ومتفقين من الساعة اللي فاتت ان احنا من اول الساعة دي هنلعب اغاني نزلت في 2018 فقط، فتقريبا الاغاني نزلت في باقي السنين قفشة علينا دلوقتي، فايه تمام يعني هنبدأ بقى من دلوقتي حالا اغاني 2018. عايزة اقرأ بس الاسم اساس اللي جت. شوشتة كانت بتقول على اغنية بحرية، بتقول بحرية حلوة قوي وحبيتها من الاول، حسستني انها من افلام او مسلسلات زمان، البساطة والحب الصافي، عاملة شوية زي أغنية شادية مين قالك تسكن في حارتنا. فاهمة قصدك قوي وفاهمة الفايب اللي انت بتتكلمي فيها، هي تحسي ان الكلام قديم بس هي أغنية جديدة، فيعني زي ما كنت بقولك ان كان، او مش بقولك انت تحديدا، بقولكوا يعني انه حمائي كان بيقول انه المفروض انه لما يجي يعمل أغنية جديدة اول ما الناس هتسمعها هتتخض شوية او هتهنج، فده اللي بيحصل، وبعدين بتستوعبي بقى بتبداي تحللي كده الأغنية زي ما انت بتقولي. في أمنا، صباح الفل يا أمنا، احنا 2018 بقى فخليكم معانا في 2018. علي علو بعت بقى بتقول لي ايه، تقولي صباح الفل سلومي، عامله انتي فايبس النهارده اميزنج. بصي يا ستي، 2018 كان فيها دلاوتساب ويتعلموا، الالبوم ده كله كان عوده لذيذه لعمرو دياب، وكان فيه داري يا قلبي حمزه نمره برضو كنت بحبها قوي، وخطوه لمصطفى حجاج، وفي حته تانية عسيلي، وكل ما انسالك كلامك شيرين كانت خطيره. طب انتي خلاص هاي كملي الحلقه انتي بقى يا عليا. لا برافو برافو والله، عامله ريسيرش هايل. عامه انا برضو لما كنت بعمل ريسيرش دلوقتي لقيت في اغاني كتير، واغاني كتير قوي حلوه، وفي اغاني هي ملمسه في 2018 بس هي ما طلعتش 2018، يعني ثلاث دقات كنا قاعدين نتكلم من شويه انه ثلاث دقات وبتاع، لا ثلاث دقات فعليا نزلت في اكتوبر 2017، فهي مش هتبقى معانا النهارده. ففكروا كده ودوروا وقلبوها في دماغكم، افتكروا ايه الاغاني اللي كنتوا بتحبوا تسمعوها في 2018. تعالوا نبدا بالاغنيه الايقونيه طبعا اللي نزلت في 2018 وكانت بدايه محمد رمضان في الغنى نمبر 1.

ما عرفش ليه حسيت بالنوستالجيا يعني لما سمعت الأغنية دلوقتي حسيت يا يعني نمبر وان مش من الأغاني اللي هو هتفتكرها وأول ما تصحى من النوم تخش تسمعها, فلما سمعتها دلوقتي حسيت إن لا تمام قوي إحنا روحنا 2018 فعلا انتوا بتهزروش. طيب ندخل بقى لعمرو دياب. زي ما كانت علي علوش بتقول إنه كان في ألبوم كل حياتي نزل في 2018 وكان في هتات كتير زي ده لو اتساب ويتعلمه, وطبعا باين حبيت كان بقى مع مارشميلو, وبعدين في نسخة تانية الأكوستيك اللي هي كان مكتوب عليها رؤية عمرو دياب, وأنا دي كنت بحبها قوي قوي لأنه برضو رؤية عمرو دياب ما بتهزرش. يعني الألبوم ده بقى كان فيه إيه تاني؟ تعالوا نفتكر كده مع بعض. كان عندنا في هذا الألبوم يا ساحر, كان عندنا يتعلمه, وكنت في بالي الله وانت مغرور, ده لو تساب هدد, كل حياتي, ملك الحسن بحبها جدا, وقال لك ندم, وباين حبيت زي ما قلت لكم النسختين بتوعها, ويا هناء وتعالي. يا هناء برضو من الاغاني اللي بحبها قوي الصراحه. فطبعا الاختيار كان صعب انه يا ترى يا هل ترى نختار ايه من الحاجات دي, بس استقريت على اغنيه باين حبيت. حاسه ان احنا بقالنا كتير ما سمعناهاش, وحاسه ان هي برضو فيها فايب كده اللي هو هتفتكروا المود ده لما تسمعوا الاغنيه. تعالوا نسمعها يلا مع بعض.

الفترة دي بقى يا جماعة بتاعت 2017 و2018 وكده كان عسيلي كل صيف بينزل شوية هتات، يعني مش بينزل بسامر هيت واحدة، لا هو بينزل بكذا سامر هيت. فالصيف بتاع 2018 ده كان في حتة تانية، وكان في حلم بعيد اللي بنسمعها دلوقتي، فهسمعها لكم. وعايزاكم بقى انتوا اللي تختاروا معايا الاغنية اللي هنسمعها من ألبوم تامر حسني عيش بشوقك. عندكم بقى ايه وقت تعملوا ريسيرش كده وتبعتولي في الاد بريك تقولولي ايه الاغنية اللي عايزين تسمعوها من عيش بشوقك.

تنبيهاً، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. علي البولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy e Tenue Time Point One. المزيكا لا بيتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: كنت بقول لكم اختار اغنيه من عيش بشوقك، وبصراحه الالبوم ده محير لانه في اغاني كتير قوي حلوه. يعني تعالوا كده نراجع مع بعض اغاني الالبوم. عندنا لولاك حبيبي، قابلتيني، نسيني ليه طبعا، كفاياك اعذار، عيش بشوقك، واخيرا وانت معايا مع الشاب خالد، حكايات الحب، تمن اختيار، اغنيه دي خطيره، ورد صناعي برضو حلوه قوي، ولا يوم من ايامه، ميت وش، وحلم سنين. فكنت محتاره الصراحه بين كذا اغنيه، بس لقيت في باندا بعت لي على رقم الاس ام اس بيحسم الامر، قال عايز قابلتيني، فخلاص انا قابلتيني مع الأغاني التانية حلوة قوي. في برضو كذا حد بعت لي على حمزة نمرة داري قلبي، يعني في اتنين مختارين داري قلبي. بس أنا عايزة أقول لكم على معلومة، هل أنتوا عارفين أن داري قلبي دي من ضمن ألبوم هطير من تاني؟ يعني هي ما نزلتش أغنية لوحدها، الألبوم ده بقى كان فيه حاجات كتير قوي، والهيتس يعني اللي كانوا في الألبوم كانت طبعا داري قلبي وهطير من تاني، برضو الأغنية دي حلوة قوي. فاختاروا، تحبوا نروح في الفرفشة ولا في الحزيني شوية؟ اختاروا الأغنية من حمزة نمرة، من ألبوم حمزة نمرة، وابعتوا لي على 92 100. وكده كده أغاني بقى 2018 عامة، اللي أنتوا نفسكوا فيه أو اللي تفتكروه ابعتوه لي على طول طبعا على 92 100.

0: يا جماعة، أغنية قابلتيني دي بتحسسني إن أنا على البحر بجد. مزيكا حلوة قوي قوي قوي.
1: طيب باندا بيقول من غير نقاش هطير من تاني، الأغنية دي دفعت أمل وفرح وفعلا طيران. أنا برضو بحس كده الصراحة، وعلى العكس تماما داريا قلبي يعني حزينة قوي، بتزعلني قوي. فحاسة إن إحنا بلاش نروح للحتة الدارك، خلينا في الفرفشة، خصوصا إن بجد ملاحظة إن تلات أرباع الأغاني دي أصلا كانت نازلة في الصيف، يا إما مثلا في شهر 9 في أغنيتين منهم كانوا نازلين في 10، فهتحسوا إن هي أغاني صيفي فلايقة على الأجواء اللي إحنا فيها دلوقتي. طيب هنسمع حمزة نمرة هطير من تاني، وعايزاكوا برضو تفكروا في الأغاني الإنجليش. كان في شوية أغاني إنجليش برضو هيتس في 2018، افتكروها كده معايا، ومجهزة لكم شوية حاجات تانية برضو لذيذة، بس افتكروا أنتوا كمان وبعتولي على 92 100 أغاني 2018.

انا مبسوطه بيكم قوي يا شباب ان انتوا عمالين تفكروني بحاجات حلوه قوي. يعني في الانجليش في كذا اقتراح لزاز جدا جدا، بدخل بس راجع التواريخ عشان ساعات تبقى اغنيه نازله في اخر 2017 فالناس بتعتبرها 2018 وكده، واكتشفت بقى ان الاغنيه دي نزلت في اكتوبر 2018، فقلت لا نفرفش بقى نفرفش.

طيب يا باندا، انت في اغنية قلتها صح واغنية قلتها غلط، يعني وان كيس دواليبا 2018 ولكن ثاندر ايماجين دراجونز 2017، فدي وقعت منك. بس طبعا دواليبا كده كده بيقول لي احتفالا بفرحها، مش حاضر عينيا. طيب في كمان احمد عادل بيقول God's Plan لدريك، أو طبعا كانت 2018، ممكن نسمعها، طبعا ممكن نسمعها جدا برضو. في عندنا مين تاني، رقم آخر 481 بيقول هافانا أونانا كتبها غني الأغنية في المسج، بيقول 2018 أعتقد، لا هافانا 2017 مش 2018. ما أنا على فكرة طلعت لي برضو تقريبا، تعملت سيرش من نفس المكان اللي أنا كنت بدور فيه، طلع لي إن هي معانا في 2018، لما دخلت اتأكدت لقيتها 2017. في ندى بتقول سلوم أنا لسه مكتشفة إن أغنية خطوة لمصطفى حجاج كانت في 2018، ده حقيقي خطوة كانت في 2018 فعلا، فبرضو ممكن نسمعها. والحقوا فكروا كده في أغاني في 2018 عشان الحلقة قربت تخلص، فلو جت في دماغكم أي أغنية بعتوها لي على طول على 92.

جماعة هو أصلا إزاي الصدفة إنه أنا بعد ما قريت آخر SMS اللي كانت من رقم آخر 481 اللي قلتلكو بعد بيقول هافانا أونانا كانت 2018 أعتقد, وأنا هزرت إنه هو كتبها هافانا أونانا, بعمل ريفرش لقيت SMS اللي بعدها على طول باندا بيقولوا ما تنسيش هافانا أونانا. هو في ايه, في حاجه معينه ليه انتوا الاثنين جه في دماغكم نفس الفكره او نفس الاغنيه في نفس الوقت, واصلا هي الاغنيه مش 2018, شايفة منتلعة بس وكتبتها بنفس الطريقه. المهم عايزه كمان اسلم على باندا تجيت هزر بقى النهارده, بيقول لي الخمسه مارون بنت زيك عجبتني قوي. اوكي ماشي, بيقول الخمسه مارون بنت زيك عجبتني قوي فكره ترجمه اسم الاغنيه, حاسسهم بتوع شعبي. تحسها بقت مهرجان يا بنت زيك. او عارف افتكرت ايه, افتكرت اغنيه تامر حسني اللي هي واحده زيك في جمالك في ده, سامعها دلوقتي بصوت مارون 5. المهم لو عايز ترجم ترجمه ادق بدل الخمسه مارون, الخمسه مارون دي برضو تدي على المارون الخمسه تبقى ألذ, بس الخمسه مارون تبقى خمسه عنابي بقى او نبيتي يعني, حاسها تبقى ادق. عامه نبوظنا الأغنية, حاسة أن أنا يعني محتاجة أمحي اللينك ده من دماغي ومن دماغكو, يعني كأنكم سمعتوش حاجة. ماشي نسمع خطوة لمصطفى حجاج, وهنسمع يا إما دريك God's Plan يا إما مارون 5 Girl Like You, هنختار واحدة منهم نسمع.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
4: This is Tiesto on Energy Egypt.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. البرنامج اللي جاي في الثمانيات

0: 지.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: عايزه اسلم على مريم، كانت بعت اس ام اس بتقول صباح الورد يا سلمى، انا مريم بحب اسمعك قوي، انا واختي اسراء ونفسي اسمع اغنيه انت اختيار لتامر حسني، واختي نفسها تسمع اغنيه سبب فرحتي بتاعت اصاله. اولا صباح الفل يا مريم انت واسراء، ولكن للاسف للاسف النهارده البلاي ليست كانت 2018 والحلقه خلصت وكل حاجه، فبكره بقى بعتي لي من بدري انت واسراء والعب لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. كمان بسلم على باندا، بص يا باندا انا لعبت جادز بلان عشان انت طلب اغنيتين قبل كده ولعبناهم، فقلت اللي طلب اغنيه وما لعبنالوش ولا اغنيه نلعبها له اولى، فاهم؟ عشان ما نزعلش حد النهارده. بالنسبه لعمرو بيويو، صباح الفل يا عمرو، الاغنيه اللي انت طالبها دي 2015 معلم لسعد المجرد، احنا كنا في 2018. في كمان رقم اخره 754 بتسال عن سكاي اكاديمي، هو دلوقتي ما فيش سكاي اكاديمي يعني ما فيش دفعه قريب، بس انا هبعت رقمك للمسؤولين عن سكاي اكاديمي عندنا عشان اول ما يبقى فيه ان شاء الله يتواصلوا معاكي على طول بكل التفاصيل. خلصت حلقه النهارده ده من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول، هتسمعوا محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر، وهسيبكم قبل قضى تسمعوا دلوقتي اغنيه باي باي لتامر عاشور. ليه؟ لان دي من البوم خيالي، والبوم خيالي كان برضو 2018. يلا باي باي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا زيزو، في رأس الساعة.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال والكريستال والحلاوه كلها. الواحد عنده طاقه حلوه كده. مصر في دور ال 32، فتحس ان احنا جايين عاملين كده يعني مبسوطين. صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعني، ومساء الفل بقى عندنا الساعه 12. معاكم محمد طارق قضا في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبه انرجي، والرياضه كمان لعبتنا كل يوم من الحد الى الاربعاء من الساعه 12 للساعه 1. هنتكلم مع بعض النهارده عن كاس العالم وابرز اخبار كاس العالم، واكيد هنتكلم عن منتخبنا الوطني. هنتكلم معاكم على منتخب استراليا، هنتكلم على بعض نقاط القوه في منتخب استراليا، هديكوا حاجه تديكوا بعض الامل، يعني هديكوا امل كده اللي باذن الله نقدر نكسب يوم الجمعه. اطمنكوا على الاصابات ومين اللعيبه اللي بقت جاهزه من الاصابات. هنتكلم على اللقاء اللي اتلعب امبارح في دور ال 32 بين جنوب افريقيا وكندا، وجنوب افريقيا فرطت في الصعود لدور ال 16. ونتكلم على اللقاءات النهاردة وبكرة وبقية الأيام، وتفاصيل كتير ومعلومات كتير وحصات كده سريع عن المونديال، ولكن بعد الفاصل ده.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي. عمك وعم عمك.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
1: والله كاس العالم فعلا السنة دي يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش، واحنا كلنا بنتفرج ومش بننام اليومين اللي فاتوا دول. ولكن خلونا نروح مع بعض قبل ما نخش الكواليس واخبار وتفاصيل، يعني نروح لحتة ايه انا مضايقاني صراحة، يعني حاسس ان احنا بقالنا كام يوم كده مش عارفين نفرح، في ناس مستكترة الفرحة علينا، يعني في ايه، في بعض الاسماء والغريب ان هم كباتن واسماء كبيرة وقامات، يعني الواحد لما يشوفهم يبقى عايز يفهم يتصور معاهم يعني يتكلم معاهم كده، بس لما يطلعوا ينتقدوا ويقللوا من منتخب مصر ومن كابتن حسام ومن الماتشات الواحد يزعل. يعني انا افهم لو احنا كنا فشلنا في الصعود وعملنا نتائج سلبية كتير وخسرنا 3 ماتشات وما صعدناش ورجعنا القاهرة، اطلع انتقد واطلع اقول واطلع اتريق واطلع اتكلم، لكن انا كسبان ماتش متعادل ماتشين وموجود مركز تاني في المجموعة، في المجموعة بتاعتي، ومجموعتي مش مجموعة سهلة يعني مجموعة كويسة، ورايح دور ال 32 وعامل شغل حلو، اكيد في مشاكل فنية، في مشاكل فنية طبعا نتكلم فنيا عادي، ولكن الناس مش بتتكلم فنيا، في ناس بتتكلم على فكرة احنا ما نقدمش كورة، احنا ما نعملش حاجة، احنا فين يا جماعة. الكلام ده مستفز قوي، مستفز قوي وبيضايق قوي. ارجعوا بالزمن كده، احنا مع فيتوريا صعدنا بطلوع الروح ب3 نقط بالعافية بالعافية من دور المجموعات في كاس الامم، كنا بنخسر من اثيوبيا يا جماعة 4، كنا بنخسر من فرق ما جاتش ومنتخبات ما جاتش، احنا اوزباكستان وكازاخستان والناس دي كانت بتكسبنا. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة دلوقتي؟ انت مستكتر علينا ان احنا نفرح، مستكتر على الناس ان هي تقول منتخب مصر موجود في دور ال 32، عاوز تقول انتقاد قوله يا سيدي، عندنا انتقادات فنية. انا عن نفسي امبارح انتقدت حاجات فنية، قلت عندنا مشاكل في الملعب 1 2 3 لازم نشتغل عليها، في انتقاد ايجابي انك عاوز تكون افضل، وفي بقى اللي هو ايه انت قاعد تقطع وخلاص. اصل محمد صلاح خرج زعلان، لا صلاح كان مصاب، اطلع قول انا اسف، اطلع قول انا اسف بقى، لا يكمل يكمل بنزين دوس للاخر، يقولك لا ده هم بس ايه بيعملوا كده عشان الناس ما تتكلمش. يا سلام، ايه المؤامرة الكونية اللي احنا عايشين فيها دي؟ يعني اطلع قول يا جماعة. انا نفسي بقى كل الناس اللي اتهمت ان في خناقة بين كابتن صلاح وكابتن حسام، اللي عملت مشاكل بين كل الناس، يطلع اعتذر، اطلع قول يا جماعة انا اسف انا كنت غلط. مش فاهم بنكابر على ايه وبنغلط في ايه، الموضوع بقى مستفز قوي ودمه تقيل قوي قوي قوي. كمان واحنا بنبص كده على الصحافة العالمية امبارح في نص اليوم كده واحد بيقلب بيبص ذا اثليتيك بتقول ايه، ذا صن، الناس بتقول ايه، يعني لقيت في منشط كده وخبر عبسي جدا في ذا اثليتيك تحديدا، بيتكلموا مش فنيا بقى، لا دول عملوا زي ايه الكباتن المصرية اللي بتنتقد للانتقاد دي، اللي هو ايه طالعين يتكلموا على كابتن حسام حسن، بيتكلموا ان كابتن حسام حسن لبسه ده مش لبس مدير فني في منتخب او مدير فني لمنتخب في كاس العالم، ده لبس فرد منظم كده، حاجه في منتهى العبث ومنتهى قله الادب. طب ما يروح يشوفوا سكالوني كان لابس ايه ما اخذ كاس العالم النسخه اللي فاتت، طب ما يروح يشوفوا بقيه، عادي كل واحد بيلبس اللي عاوزه، هو حر. انا عارف طبعا وفاهم ان الموضوع يضايق قوي وموضوع حرق قوي ان كابتن حسام ومصر والاتحاد المصري يرفض بعض الحاجات اللي هم عاوزينها من العالم المؤاخذة اللي عايزين يعملوه ده، فده حاجة تضايق انك تبقى يعني ماسك في وجهة نظرك وماسك على دينك وماسك على تقاليدك، ده بيضايق ناس كتير، بس اظن كابتن حسام والاتحاد المصري والجمهور المصري مش هيغير مبادئه، مش هيغير اي حاجة ويقولوا اللي هم عاوزينه. خلينا نروح لمنتخبنا الوطني. منتخب مصر هيتحرك بإذن الله يوم الأربعاء متجه إلى تكساس عشان يكون جاهز بقى للماتش القادم يوم الجمعة، وبإذن الله نبقى جاهزين 100% ونبقى على أتم الاستعداد للقاء استراليا. منتخب مصر الحمد لله بنطمن على صلاح، صلاح جاهز 100% النهاردة. النهاردة محمد صلاح جاهز بنسبة 100% بعد التأهيل البسيط، وهيكون الإيجيبشن كينج جاهز في الماتش القادم بإذن الله. محمد عبد المنعم لسه ناقص له شوية تأهيل، حسام عبد المجيد جاهز 100%، حمدي فتحي جاهز 100%، الوحيد المصاب هو فتوح وإن شاء الله يرجع بألف سلامة. كمان اللي مش هيكون موجود هو مهند علشان تراكم الإنذارات، غير كده الباقي كله جاهز وسليم الحمد لله. كابتن حسام حسن ادى اللعيبه بعد الماتش راحه سلبيه يوم، ان الناس ما كانتش قادره، كان مجهود كبير جدا، راحه سلبيه يوم، ادى اللعيبه فرصه تنزل تتمشى، ادى اللعيبه فرصه تعمل شوبينج، والحمد لله اللعيبه استمتعت بالكام ساعه دول اللي اخدوها 3-4 ساعات ورجعوا مره تانية الى المعسكر. والنهارده بدا منتخب مصر التدريبات وبداوا الشغل مره تانية، وربنا يكرم باذن الله ونكون جاهزين في اللقاء القادم، ونبقى يعني ماشيين كويس جدا جدا جدا، ونقف على رجلنا كده، نقف على رجلنا ونجهز بإذن الله للقاء أستراليا. من المسجات يعني استاذ طارق بيقول لي بص هو الناس غريبة جدا، بس لو جينا نبص على اللبس بقى فيروح يبص على اللبس بتاع كندا، لبس بتاع كندا غريب جدا. والله برضو يا فندم يعني الموضوع مش دي القضية، يعني هو الناس ليه تنتقد اصلا اللبس؟ يعني انت ليه تنتقد لبس؟ بس احنا فاهمين ليه، فاهمين ليه وعارفين ليه كويس قوي. منتخب استراليا، وهل منتخب استراليا مخيف؟ هل منتخب استراليا يقلق؟ هل منتخب استراليا يقلقنا يعني، او يحسسنا اللي هو لا يا جماعة لازم نفوق ونخلي بالنا؟ منتخب استراليا منتخب مختلف تماما عن نيوزيلندا. انا جاي اغير لكم الكلام اللي عمال يتقال على مدار الايام اللي فاتت، ان منتخب استراليا هو نسخة مطورة من نيوزيلندا، هو بيلعب على العرضيات، هو منتخب استراليا جاب جونين خلال دور المجموعات، والجونين دول ما جابش فيهم ولا جون من خلال العرضيات. هو جاب جونين في تركيا وكلهم عبارة عن كاونتر اتاك، والكاونتر اتاك ده بيروح منه ثلاث لمسات بالظبط، ثلاث لمسات بيروح للجون وبيسجل. فهو منتخب بيعتمد على السرعات بتاعته، السرعات بتاعته في التحولات جدا، عنده تحولات سريعة جدا جدا جدا، ومن خلال التحولات دي بيقدر يسجل منها أهداف. هو يمتلك أطوال، يمتلك أطوال، عنده لعيبة طويلة، عنده لعيبة طويلة، عنده اسم في خط الدفاع طوله وصل لمترين، يعني متر 75 سنتي، متر اسف 99 ايه 75 دي متر 99 سنتي، لعب طويل جدا، ولكن امكانياته على الارض ضعيفة. المدافع ده كان موجود مع استراليا في اولمبياد طوكيو ولعبونا وكسبناهم ساعتها على فكرة، وفي اللقاء اللي احنا كسبنا فيه ده كان رمضان صبحي عدى منه 1-1 ولبسه كوبري وقدرنا نسجل هدف في التوقيت ده. هما لعبوا مميزة، لعبوا مميزة، ولكن نقدر احنا نظهر بشكل جيد قدامهم، نقدر بشكل قوي نسجل، نقدر نوصل، نقدر نلعب على الأرض، ولكن هم كل خطورتهم، خطورة استراليا كلها في الكاونتر أتاك. عندهم هجمات مرتدة سريعة جدا، يعني من لمسة 2-3 يوديه للمرمى، وده لازم نخلي بالنا منه علشان يعني ما نتعرضش لأهداف تبقى مقلقة بالنسبة لنا، أو أهداف تبقى بالنسبة لنا صعبة أو فإن شاء الله نكون مركزين ونكون جاهزين ونقدر نتغلب على أستراليا يوم الجمعة. لسه هنروح لبعض التفاصيل وبعض الأخبار عن لقاء الأمس ولقاءات اليوم، ولكن بعد الأغنية دي.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: لسه مكملين مع حضراتكم، وخلينا بقى نروح للماتش اللي اتلعب امبارح واول ماتش في دور ال 32، وهو كان لقاء جنوب افريقيا وكندا. اللقاء كان الساعة 10 مساء امبارح، ويعني جنوب افريقيا كان ممكن تفوز والله، يعني انا كنت حاسس ان كان ممكن تعمل مفاجأة وتفوز، وان كندا ما كانتش بالقوة الجامدة يعني، ولكن ضيعت جنوب افريقيا اكتر من كورة، وكندا قدرت تسجل هدف في الدقيقة 92 وحسمت اللقاء في الدقائق والثواني الاخيرة وفازت 1-0، وكندا تتأهل رسميا الى دور 16. طب خلينا اقول لكم مين النهاردة اللي هيلعب في لقاء قوي جدا جدا جدا الساعة 8 مساء، البرازيل واليابان الساعة 8، لقاء قوي جدا، ويا خوفي على البرازيل من اليابان، خايف عليهم والله، يعني انا خايف على المنتخب البرازيلي من منتخب اليابان. انا منتخب اليابان منتخب منظم، يعني منتخب عنده نظام وبيعرف يقفل وبيعرف يعمل هجمات مرتدة، فده هيكون صعب بعض الشيء على منتخب البرازيل اللي لو ما قدرش يسجل هدف في بداية اللقاء هيصعب على نفسه الماتش في الأوقات اللي بعد كده. بعد كده عندك الساعة 11:30 في ماتش ألمانيا وباراغواي، مفروض يعني أن ألمانيا أجهز وأقوى للقاء. ثم الساعة 4 الفجر بقى هنسهر كلنا في ماتش هولندا والمغرب، يعني إيه هنسهر بالفجر الثلاث كده تتفرج على اللقاء. ثم 8 مساء بقى بكرة 8 مساء كوتيفوار والنرويج، وده ماتش صعب، يعني ماتشين بتوع الثلاث صعبين سواء الفجر أو بالليل. ثم يوم الأربع في ماتشات عديدة بقى، الأربع 12 بالليل فرنسا السويد، مكسيك وإكوادور 4 الفجر، إنجلترا والكونغو 7 مساء، وبلجيكا والسنغال 11 مساء. وأتوقع أن بلجيكا هتبقى يعني مش ماتش سهل بالنسبة لها، السنغال تقدر تعمل عليها نتيجة وتقدر تفوز كمان. الخميس الساعة 3 أمريكا وبوسن هارسك، 3 الفجر اللي هو سهرة الأربع يعني، أمريكا وبوسن هارسك، أسبانيا والنمسا الخميس الساعة 10 مساء هيكونوا بيتنافسوا، ولقاء مفروض في المتناول أسبانيا. ثم يوم الجمعة اليوم اللي احنا مستنينه كلنا، البرتغال وكرواتيا، ده هيبقى في بداية يوم الجمعة الساعة 2 بالليل، وبعد كده سويسرا والجزائر 6 الصبح، والساعة 9 مساء مصر واستراليا، نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. ثم الارجنتين وكاب فيردي الساعة 1 صباحا بعد ماتش مصر بالليل، وكولومبيا وغانا الساعة 4:30 الفجر اللي هو فجر يوم السبت. كل التوفيق لمنتخب مصر بإذن الله.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: أنا وقتي خلص معاكم النهاردة، أشوفكم على ألف خير في حلقة بكرة بإذن الله، نتكلم في تفاصيل أكتر ونتائج لقاءات أكتر. سلام.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه يا وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
2: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
3: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
4: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
5: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لوني.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
6: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
3: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
7: مصر.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة.

كل اللي بتحبه عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أحيا.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي. تنبيه هام، تم تغيير مواعيد العمل الرسمية بما يتناسب مع الفرجة على ماتشات المنتخب في كأس العالم الفجر. طبعاً ده اللي نفسك فيه، بس لا يا حبيبي، انت بتحلم. كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رأس يا إمام
0: في رأس الساعة.
1: أنا من ورقة

0: صبري واللي يصبر يلول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروال الوسطي الجميل على الكل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، انتوا بتسمعوا ليه كبير مع صبري زكي، يا مساء الجميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92.100 رقم رسائلنا، و38 35 177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. اعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

على 92.100 مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم بلاي ليست رايقه كده ولطيفه وظريفه ودمها خفيف. النهارده في ماتش مهم جدا بين البرازيل واليابان فيعني كمان كام ساعه, فنتمنى كده التوفيق للمنتخب البرازيلي الشقيق ومستنيينكم مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني, ويا رب نعمل حلقه تعجبكم كلكم باذن الله.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات.
5: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: من فات قديمه تاه،

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب ان شاء الله تبقى حلقة سعيدة على الجميع كده، وطبعا هتبقى احلى واحلى بالبلاي ليست اللي انتوا هتبعتوها لنا على 92.100 النهاردة. فوزير الافلام، وفوزير الافلام النهاردة خصصناها لافلام السيناريست والمؤلف تامر حبيب، وده بمناسبة عيد ميلاده اللي بيوافق النهاردة، وهو له طبعا أعمال مهمة وكتيرة وكبيرة جدا وجماهيرية جدا جدا جدا. فالنهاردة فوزير الأفلام هتبقى عن هذه الأعمال أو بعض منها، طبعا مش هنقدر نحصرها كلها. ماشي نبتدي ولا إيه؟ بتيجي نبتدي. فيلم يعتبر قديم، اتعمل في أول الألفينات. ماشي. اسم الفيلم على اسم أغنية مشهورة لنجمة مهمة جدا جدا بيقارنوها بكوكب الشرق. يا ترى حد عرفه؟ لو حد عرفه يبعتلي على 92.100، لو ما عرفتهوش هدي هنتات في اللينك اللي جاي.

0: بما ان مفيش غير احمد السعدي اللي جاوبه صح فخلينا ندي هنتات بقى عشان الناس تعرف الموضوع. الفيلم ده كان من الافلام اللي فيه عدد نجوم كبير جدا كلهم شباب طبعا, ونزل في سنه 2003, والفيلم كان بيناقش بعض علاقات الحب المعقده وما بين ناس متجوزين وناس بيحبوا بعض, وعلاقات غريبه جدا جدا كانت في الجواز. وكان بيجمع الجميع اغنيه هي كانت اسم الفيلم, والأغنية دي بقت أغنية الأفراح والليالي الملح من بعدها, يعني من بعدها بقت الأغنية دي بتشتغل في نهاية كل فرح. والأغنية دي لمطربة كبيرة جدا جدا جدا جدا, مش شابة صغيرة, لا مطربة كبيرة جدا, ونعدها من أهم المطربات في العالم العربي, وبتقارن دايما بكوكب الشرق أم كلثوم, وهو من أهم أعمالها أو من أشهر أعمالها هذا هذه الأغنية اللي تسمى بها الفيلم المعروف جدا جدا جدا. يا ترى إيه هي أو إيه هو اسم الفيلم؟ مستني إجابتكم على 92 100. والنهاردة بنعمل فوازير الأفلام عن أفلام تامر حبيب بمناسبة عيد ميلاد.
1: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على إنرجي. عمك وعم عمك

0: عدنا إليكم مرة أخرى والآن مع الإجابة، والإجابة ستكون على لسان الأستاذ ثروت. ألو.
1: ألو.
0: مساء الفل، أخبارك إيه؟ كله تمام؟
1: كله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله، أخبار طريقك إيه؟
1: سهر الليالي.
0: سهر الليالي، يا سلام، مظبوط مظبوط مظبوط. هل أنت من الناس اللي حضرت سهر الليالي وهو أغنية بيقفلوا بها الأفراح؟
1: طبعا طبعا. انا
0: حصل في فرحك الكلام ده؟
1: لا، انا مثلا اكبر من طعم اللي عمل بالمحطه كله يعني. بس انا حضرت الفيلم وحضرت كل ما تتبعات كل الفيلم يعني.
0: حضرت بكل التطورات اللي حصلت من بعد الفيلم.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: تمام، اخبار طريقك ايه؟
1: والله جميل الحمد لله. الدنيا سالكه، بس الدنيا حر يا صبري. طبعا مش حر زي عندك، بس
0: لا، هو احنا في الشتاء الايام دي.
1: طيب جميل جدا.
0: الفصول معكوسه
1: يعني.
0: ما احنا، ما انتوا في الشتاء عندكم يبقى هنا صيف يعني. ما هو يوم ليك ويوم عليك.
1: بنسى بقى.
0: هتتفرج على ماتش البرازيل النهارده بما اننا جبنا سيره الجو؟
1: والله هو ساعه كام مش عارف. والله
0: هو كمان 4 ساعات او 5 ساعات.
1: لا باذن الله اتفرج عليه.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك يا سارة، نورتنا. مع الف الف سلام. مع السلامة. الفيلم اللي احنا نقصده هو فيلم سهر الليالي، وفيلم سهر الليالي من الافلام اللي جمعت كتير جدا جدا من الفنانين المصريين، وكان منهم احمد حلمي، منى زكي، خالد ابو النجا، فتحي عبد الوهاب، وشيهان فاضل، وعدد كبير جدا جدا، وحنان ترك، وعدد كبير جدا جدا من النجوم. وكان انتاج سنه 2003. نفس السنه دي اتعمل فيلم تاني اللي هو فيلم حب البنات، كان في نفس السنه وكان لنفس السيناريست تامر حبيبي. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم بعديها مع فزوره جديده من فوازير الافلام.

عودة لكم مرة أخرى. زي ما قلت لكم النهاردة الأفلام هتبقى أفلام كلها لتامر حبيب من أعمال تامر حبيب، وده بمناسبة عيد ميلاده. والفيلم الثاني من فوازير الأفلام هو فيلم لكابل عملوا أفلام ناجحة مع بعض، وهو نجم كبير من نجوم الأكشن المعروفين جدا جدا، الفارس الجديد بعد الأستاذ أحمد مظهر، يعني أنا معروف بركوب الخيل وحاجات كده. ده النجم، النجمة بقى ممثلة تقيلة وجميلة وكلنا بنحبها جدا جدا، وآخر أعمالها هو فيلم الست. ماشي، يا ترى الفيلم اسمه إيه؟ والفيلم بأسامي الشخصيات اللي أبطال الفيلم، يعني الفيلم مش باسم، هو باسم بطلين الفيلم. فيلم من الأفلام الجميلة اللي كانت بتجمع ما بين الكوميدي والأكشن والرومانسية في نفس الوقت، وهو من أعمال السيناريست تامر حبيب. اللي يعرفه يبعت على 92 100، ولو معرفتهوش في اللينك اللي جاي هنعمل هنتات.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: خلينا ندي هنتات عن الفيلم. الفيلم بيحكي عن قصة اتنين جيران من وهم أطفال، جيران مع بعض وبيحبوا بعض، ولكن في حب، الحب اللي بيختلط ما بين حب الجيران ده بيبقى فيه شيء من الغلاسة يعني، يعني عادي يسأل يضربوا بعض حاجات كده، وأم ده بتبقى أم ده، وأم دي بتبقى أم ده، يعني فاهمين انتوا الفكرة، هو حياة الجيران اللي احنا متعودين عليها زمان بقى لما كان كل البيوت كده أمهات بعضيهم وكل الحاجات دي. المهم ان الاثنين جيران والاثنين بيحبوا بعض، ثم اصبح الطفل شابا والشاب اصبح ضابط، والبنت متفوقه شطره دحيحه فاصبحت في منصب مهم جدا جدا، وتحول الضابط الى الحارس الخاص لها. اظن كده سهل قوي قوي. يا ترى اسم الفيلم ايه على 92 100؟ والله ما انا بتحاول نسهل للناس، خلي الناس نلعب سهل احسن. امال ايه، يا رب كله يلعب سهل كده وربنا يسترها علينا ان شاء الله في كاس العالم. على 92 100 مستني كل رسائلكم وكل اجاباتكم.

0: 99.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: طالب A مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: في رقم اخره 45 بيقول هو صبري بجد في البرازيل. في البرازيل من 4 سنين وبطلع هوا في البرازيل. يعني كل يوم بنطلع هوا من البرازيل وفي فرق 6 ساعات ودلوقتي لسه الساعة عندنا 9:50 صباحا. في حاجات كتير حصلة وانت شاخد بالك, بس الحمد لله يعني احنا عندنا يعني كواليتي كويسة عشان عندنا هندسة الصوت محترمة وعندنا ناس يعني تكنيشن مهمين جدا جدا بيطلعونا كواليتي كأني قاعد في الاستوديو. وهذا هو تميز انرجي 92.1, بنعمل حاجة ما حصلتش قبل كده خالص, ان يطلع مذيع راديو برنامج هوا يومي على إذاعة من قارة تانية مش من دولة تانية. فصباح الفل عليكم جميعا, وإن شاء الله أقرأ كل الرسائل لأنها كترت فجأة يعني. وطبعا انتوا عارفين الرسائل عندنا إيه, بغزالة يعني, أحيانا إيه تجمع وتقوم بعتنا مرة واحدة يعني عشان إيه تبقى بعتت كمية مرة واحدة. فإن شاء الله أقرأ الرسائل بعد ما ناخد تليفون عايدة. يا عايدة مساء الفل.
2: مساء الفل,
1: أخبارك إيه؟ كله تمام؟
2: المعلومة دي
1: برضو؟
2: والله.
1: لا أنا بقى لي 4 سنين في ساو باولو في البرازيل وبطلع هوا كل يوم من البرازيل.
2: أوكي.
1: حسيتي بحاجة بقى؟ أو عادي أو؟
2: والله اتفاجئت فعلا. شوف أنا خلص السهر الليالي عرفت الإجابة على طول, بس كنت سايقة في طريق سريع فما عرفتش أوقف وأبعت الإجابة.
1: وديكي ده بخصوص أول سؤال يعني.
2: أيوة.
1: تمام, انما انت جاوبتينا بقى دلوقتي تاني اجابه, ايه هي بقى؟
2: تيمور وشفيقه.
1: تيمور وشفيقه, الله ينور عليكي, مظبوط جدا جدا جدا. طيب من رايك الكابل بتاع احمد السق ومنى زكي نجحوا في تجسيد الشخصيتين دول بنسبه كام في المية؟
2: وقت الفيلم 100%. تمام, بس حاليا يعني مع اختلاف, انت عارف انت امتى بتقتنع بالاشخاص لما تبقى يعني الفكره يعني منطقيه مقربه قوي لتفكيرك, فتحس ان الاحداث كويسه والممثلين تمام. بس بعد مرور السنين دي كلها وفهمنا بقى للحاجات كتير اتغيرت, فانا الموضوع قلب عندي. بدل ما كنت وقتها شايفاه ان هو رومانسي وحلو وكده والراجل الحمش والبنت اللي متعلقه بحد كده, فاهمني؟ دلوقتي بشوف الموضوع من منظور تاني, فالفيلم تغير يعني. عشان كده بكره اتفرج على الحاجه مرتين ثلاثه.
1: ايه المنظور التاني اللي بتشوفي بالفيلم دلوقتي؟
2: يعني دلوقتي بشوف ان هو يعني كان فيه نوع من الانانيه الكبيره قوي من تيمور. يعني انا لو ما كانش شفيقه دلوقتي مستحيل اضحي بمستقبلي, فالمفروض ان احنا في الحياه دي المفروض نمسك العصايه من النص, ما حدش يجي فينا على الثاني, فاهم قصدي؟ يعني هي من حقها انها تكبر وتشتغل, هو من حقه طبعا يحس ان هو الراجل والنية ان هو او من اولوياتها, بس ما فيش حاجه في المطلق ان انت تسيب كل حاجه عشان شخص, او لو انت ما عملتش كده يبقى انت اناني او هو بيحب.
1: ايوه, الظروف اتغيرت والدنيا اتغيرت بقى في حاجه تانية.
2: او مش الظروف, شوف الظروف ما بتتغيرش على فكره, الحياه هي الحياه من الازل, اللي بيتغير بقى فهمنا احنا للحياه, فهمنا احنا الحياه هو اللي بيتغير, لكن الحياه ربنا خلقها كده بسنن ربنا ما بتتغيرش في الارض من وقت ما خلقها لغايه يوم القيامه. البني ادم مننا لازم يتعامل يعني حتى في مشاعره يبقى يعني ما يبقى التعلق ده اصلا مرفوض, فاهم قصدي؟ فانت لما بتبقى
1: فاهم قصدي جدا
2: تدخل في علاقه ما بتبقاش انت ضحيت فيها, بتبقى العلاقه سويه بتعرفوا تكملوا. لكن لو واحد من الطرفين حس انه هو قدم اكتر من الثاني او ضحى عشان الثاني, تخيل تعيش دور الضحيه طول عمرك. لا طبعا.
1: عمر, وجهه نظر جديده ومختلفه في فيلم تيمور وشفيقة, وشكر جدا جدا لك يا عايده على وجودك معنا. الف شكر.
2: متشكرة جدا,
1: الله يخليك, مع ألف سلام. تعالوا نسمع أغنية, بعد الأغنية ورأس الساعة أرجع أقرأ لكم كل الرسائل اللي جت, وبعدين نفتح فزورة جديدة من فوازير الأفلام من أعمال الفنان تامر حبيب اللي عيد ميلاده النهاردة, وكمان بنحتفل بعيد ميلاد النجمة نوال الزغبي, وهتسمعوا أغاني ليها على مدار اليوم النهاردة في إنرجي 92.1.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. هقرا الرسائل بس الاول وبعدين بقى نرجع لفوازير الافلام. ميدو مساء الفل عليك يا ميدو. عايز اسمع اغنية لعطار عينينا الاثنين. تيمور وشفيق انا فاطمة بسمعك من الاب كالعادة بس انت مش في المود النهاردة يا سب. لا والله انا كويس انا كويس انا فيش حاجة انا تمام. رقم اخر 45 تيمور وشفيق طبعا. هو صبري بجد في البرازيل. اي نعم في البرازيل. صباح الخير انا اميرة. يا ريت اسمع بتعلي لمحمد منير او اغنية بقول لك ايه لرامي صبعينينا الاثنين. رقم اخر 41 مساء الفل. حمزة شريف مساء الفل. اغنية سهر الليالي انا حمزة شريف اصغر فان للبرنامج حبيب قلبي يا حمزة. عايز العب شغلنا لك طوليت خلاص. رقم اخر 41 مساء الفل. جرجس فؤاد مساء الفل عليك يا جرجس. مجدي ماهر مساء الفل. احمد السعدي مساء الفل عليك يا احمد. ومحمد شوقي كمان مساء الفل عليك يا محمد. رقم اخره 44 ورقم اخره 40 ورقم اخره 18 وعايده ورقم اخره 65 وثروت كان معانا على التليفون. وكمان امنا مساء الفل عليك يا امنا. رقم اخره 21. هؤلاء هم من ارسلوا الينا حتى الان. مساء الفل عليكم. يا رب نكون قرينا كل رسائلكم ان شاء الله نلبي كل طلباتكم. من الاغاني في اللينك اللي جايب يعاون الله هيبقى معنا فزوره جديده من فوازير الافلام من اعمال الفنان تامر حبيب وهذا بمناسبه عيد ميلاده.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: عدنا اليكم مره اخرى ولسه بنتكلم عن افلام الفنان تامر حبيب, او بنلعب فوازير الافلام على افلام تامر حبيب. عنده على فكره مسلسلات جامده جدا, مش عارف نعمل واحده فزوره على مسلسل من المسلسلات ولا لا. خلينا لللينك اللي جاي, خلينا اللينك ده على فيلم من الافلام, والفيلم ده كان من اكتر الافلام اللي كان فيها نجوم ولعبوا الفيلم ده من منطقة رومانسية للغاية ودرامية للغاية, وكان من ضمن الأبطال الفنان أحمد السقا بيلعب دور غريب جدا عليه هو شخصيا. والفيلم ده كان إنتاج 2006, وكان فيلم اسمه عبارة عن مترادفات لمعنى الحب. مكلكع الحكاية, مكلكع صح, مكلكع قوي. وكانت الأغنية بتاعت الفيلم النجمة شيرين من الأغاني اللي الناس كلها بتحبها بقى لما يكونوا بيسرحوا كده في قصص حبهم. يا ترى الفيلم اسمه ايه او عن ايه, لانه بيبتدي بكلمة عن اسم الفيلم, ها, ودي جديدة يعني, ما فيش عن غير عن طبعا, فيش عن كتير بيبتدي باسامي افلام. على 92 مستني كل رسالكم, لو ما بعتوش الاجابة الصح هقول لكم هنتات في اللينك اللي جاي.

الفيلم فيلم رومانسي يتكلم عن قصص الحب أيضا، ولكن ليس سهر الليالي. والفيلم ده فيلم من الأفلام اللي أحد نجوم الأكشن الكبار بتوعنا ونجوم الحركة الكبار بتوعنا عمل فيه شخصية غريبة عن الشخصيات اللي بيجسدها دايما، وكان بيعيط في الفيلم. فنان أحمد السقا يعني كان يعني مختلف تماما في الفيلم ده. والفيلم بيبتدي بكلمة عن يا ترى اسمه ايه، بعتولنا على 92100. وإن شاء الله بعد البريك والأغاني هنرجع لكم تاني مع حد منكم عشان يجاوبنا الإجابة الصحيحة.

خميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك بي تك، يا مجهز بيوت. QNB.

اسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: رحية.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
2: عدنا إليكم مرة أخرى الآن مع الإجابة، والإجابة ستكون على لسان السيد جرجس فؤاد. يا جرجس.
3: ازيك يا صبري، عامل إيه؟
2: مساء الفل، أخبارك إيه؟
3: نشكر ربنا. إيه أخبارك أنت إيه؟
2: الحمد لله كله زي الفل الحمد لله. أجبني.
3: إيه يا حبيبي؟
2: أجبني، ما هي الإجابة؟
3: عن العشق والهوى.
2: عن العشق والهوى. اتفرجت على الفيلم ده؟
3: بص مش قوي يعني، تخطيف.
2: ليه بقى اتفرجت عليه تخطيف؟ عشان حسيت انه غريب على ابطاله، ولا يعني ايه اللي خلاك ما تهتمش ان انت تتفرج عليه؟
3: ما عجبنيش قوي يعني، ما حسيتوش.
2: هل عشان عن العشق والهوى انت مش رومانسي يعني ولا ايه؟
3: لا مش قصة رومانسي، بس حسيت ان هو يعني مش
2: ستايل
3: افلامي،
2: او
3: مش ده النوع اللي انا بحبه من الافلام.
2: مش النوع اللي انت بتهتم انك تتفرج عليه يعني.
3: بالظبط.
2: تمام جدا. هل انت من وجهه نظرك ان الفنان احمد السقا لو عمل رومان يعني شخصيه ما فيهاش طبيعه افلامه ممكن يعملها بشكل يجذب الناس؟
3: بس انا حاسه شويه هو في الاكشن اكتر منه يعني رومانسي
2: وحاجات
3: زي كده.
2: طبيعي، وهو من فترة التانية بيعمل حاجات شوية يعني زي ولد الغلابة مثلا، كان عمل شخصية مختلفة ونجحت وعلمت جدا مع الناس، فمن فترة التانية بيعمل حاجة مختلفة، ولكن هو يعني مصنف كنجم اكشن، ومن هو من النجوم الكبار الجمال في حياتنا الفنية. شاكرين جدا جدا يا سيد جرجس. طبعا هتفرج على البرازيل النهاردة ولا ايه؟
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله كده وتبقى النتيجة كويسة بإذن الله. شكرا لك يا أستاذ جرجس ونورتنا.
3: حبيبي يا
2: طارق، حبيبي يا طارق، مع السلامة. طبعا ماتش البرازيل زي ما كنت بتكلم من امبارح هو تجسيد لخيال كان كرتوني لسنين طويلة جدا جدا في مسلسل معروف عندنا في الوطن العربي باسم الكابتن ماجد. الكابتن ماجد المسلسل الكرتون، وكان في آخر المسلسل بيتم لعب مباراة ما بين منتخب البرازيل ومنتخب اليابان، وده ليه أبعاد كتير بقى. اللي شاف النسخة الأصلية من المسلسل هيفهم إن أصلا الكابتن بتاع الكابتن ماجد اللي هو الكابتن اللي تبناه وخلاه يلعب بقى في فريق المجد وحيوا معنا فريق المجد ده من أصول يابانية، ولكن هو برازيلي ونجم برازيلي كبير في المنتخب البرازيلي، وجاله مرض خلاه يرجع تاني موطنه الأصلي الياباني، يتعالج هناك ويقعد هناك، كان مدمن للكحوليات، بس ده طبعا ما كانش باين في في في في الكرتون العربي يعني، او اللي تم دوبلاجه بالعربي، وبدا بقى يبني قصه حياه الكابتن ماجد القويه. ثم حصلت مواجهه ما بين منتخب اليابان ومنتخب البرازيل، وطبعا بما ان المسلسل اللي هو كابتن ماجد ياباني ففاز منتخب اليابان في الكرتون، ربنا يستر ما ده يحصلش في الواقع، اللي انتوا تعرفوش البرازيليين في تشجيع الكره عاملين ازاي، يعني الله اعلم بقى اللي ممكن الاجواء تحصل اذا حصل ده لا قدر الله. طبعا كلنا عموما يعني بنميل لمنتخب البرازيل في التشجيع اكتر من اي منتخب تاني، ولا ايه؟ حد عنده راي تاني يبعت لي على 92 لو عنده راي تاني. يلا بينا نسمع اغنيه ونرجع لكم تاني.

0: Sabotra.
1: تعالوا بقى نشوف عمل درامي مسلسل بقى مش فيلم المرة دي من المسلسلات المهمة اللي عملها تامر حبيب. وهم بصراحة عنده مسلسلات مهمة كتير جدا جدا جدا وكلها كانت جماهيرية وكلها كانت من المسلسلات اللي نجحت نجاح كبير جدا جدا جدا. مسلسل من مسلسلات سنة 2016، مسلسل كان بيدور في زمن قديم وكل أحداثه كانت جوه فندق بتدور فيه أحداث كتير جدا جدا منها جريمة قتل غامضة. يا ترى اسم المسلسل ايه؟ ابعتولنا على 92100. معرفتوش اللينك الجاي نعمل هنتين.

0: سلمى، ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
7: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا لا، صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
9: مصر.
10: عدنا إليكم مرة أخرى، هنقول الحزورة مرة أخرى، بس عايزين نسلم على رنا إبراهيم، ورقم أخره 40، ورقم أخره 71، ورقم أخره 86، ولحظة واحدة، أهلا ثانية واحدة، ورقم أخره 64، ورقم أخره 28، ورقم أخره 11. ماشي. وميدو مساء الفل عليك يا سيد ميدو، وحسن صابر مساء الفل عليك يا أستاذ حسن صابر. كده تمام ولا في حد ناقص؟ لا كله ان شاء الله كده كله تمام. فيلم، لا مش فيلم المره دي، مسلسل. ومسلسل اتعمل سنه 2016 في زمن، يعني المسلسل ما كانش في التوقيت نفسه بتاع العصر، كان في توقيت قديم. مسلسل حلو قوي، طلع منه نجوم مهمه جدا دلوقتي في العصر الحالي، منهم مثلا النجم محمد ممدوح، كان بدايه تألقه. وكان كل المسلسل بيدور في فندق قديم وحدث فيه جريمة قتل غامضة. اسم المسلسل ايه؟ ابعتولنا على 92100 علشان خاطر نعرف ايه هو اسم المسلسل. المسلسل هو احد مؤلفات الفنان تامر حبيب، اللي بنعمل النهاردة في وزير الافلام والمسلسلات بقى بمناسبة عيد ميلاده.

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لما.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، حاولنا نتواصل مع كذا حد من اللي بعتولنا الإجابة ولكن لم يرد أحد. فالمسلسل هو جراند أوتيل، واللي جاوب الإجابة الصح رقم أخره 90، ورنا إبراهيم وأحمد السعدي ورقم أخره 71 ورقم أخره 56. جراند أوتيل كان من أنجح المسلسلات اللي اتعملت في الوقت ده في 2016. طبعا هو له مسلسلات، تامر حبيب له مسلسلات كبيرة، منها طريقي ومنها جراند أوتيل ومنها كمان أعمال كتير جدا مهمة جدا جدا جدا، وعلمت معانا كلنا زي حلاوة الدنيا، لا تطفئ الشمس، لعبة النسيان، شربة لوز، خاص جدا، عمل كتير جدا جدا على مستوى الدراما التلفزيونية. ولكن جراند أوتيل كان من الأعمال الجديدة اللي يمكن غيرت مسيرة النجم عمرو يوسف، وكان من الأعمال المهمة والكبيرة. هو بما أننا قلنا عمرو يوسف فطايع كمان، كان من الأعمال المهمة لعمرو يوسف مش لتامر حبيب، وبرزت موهبة نجم زي تايسون أو محمد ممدوح، طبعا النجم الجميل والصديق العزيز، من خلال هذا المسلسل. وكان مسلسل شيق جدا، وكان بيتعرض في رمضان، فكان عليه نسبة متابعة كبيرة جدا جدا جدا. مساء الفل عليك يا أميرة، عايزة تسمع ديسباسيتو أو أي أغنية إسبانيول؟ حاضر، عنينا الاثنين لو لحقنا نشغل لك اللي انت عايزة بإذن الله. بعتولنا كل البلاي ليست اللي عايزين تسمعوها على 92 100.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ايوه سبا سبا سبا

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انرجي

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير، يا رب تكونوا بسطتوا بيها، ويا رب ان شاء الله كل برامجنا تبقى عند حسن ظنكم. وهنختم بأغنية ديسباسيتو علشان خاطر أميرة طلبتها قبل ما نقفل حلقتنا، وان شاء الله بكرة حلقة جديدة من قول يا كبير. سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومنى عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي، وبإذن الله بكرة حلقة جديدة من قول يا كبير من 2 ل 4 العصر. كان معكم من على المكسر كينج المكسر اسلامي يحيى، ومعكم قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام.

0: دلوقتي عيشها بانرجي.
1: طيب انا بس عايزة اسلم على كل الناس وصبح واقول لكم اخباركم ايه وعاملين ايه وكل حاجة تمام وزي الفل. وهنا معاكم من عامر في عيشها بانرجي وائل اللي مش جاي النهاردة, فمعاكم بقى من الساعة 4 للساعة 6 كل الاغاني اللي عايزين نسمعها. عندنا اخبار كتير, حر كتير, مش واخدين بالكم يا جماعة ان درجة الحرارة المحسوسة عالية شوية؟ يعني ادخل في الموضوع على طول. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة, وده احنا كنا قايلينه وخلي بالكم الاسبوع اللي فات انا وائل, وارتفاع في نسب الرطوبة اللي بتزود الاحساس بالحرارة من درجة لثلاث درجات. فهي الأوفيشل العظمى النهاردة في القاهرة مفروض 36 بس المحسوسة 38, اسكندرية العظمى 31. مش عندنا بس ارتفاع في درجات الحرارة في يعني أماكن في أوروبا, وشايفين بقى اللي في اللي مش عارف فرنسا بيعمل إيه واللي في ألمانيا بيعمل إيه وفول نفس الكلام كده, واللي يروح يعمل ترند اللي هو يجيب طاسة ويحاول يقلي بيض على درجة الحرارة والحاجات دي. أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل أكتر من 1000 حالة وفاة زايدة خلال الفترة الممتدة من 24 لـ 27 يونيو الجاري نتيجة درجة الحرارة الشديدة. صعبة قوي الحاجات دي, يعني صعبة صعبة صعبة, يعني ربنا معاهم اللي اجتاحت 3 ارباع البلاد في المنطقة دي, وتجاوزت الحرارة حاجز 43 درجة مئوية, وده بيسجل أعلى مستوياتها التاريخية لشهر يونيو على الإطلاق. فهو في حاجات غريبة بتحصل عالميا عامة يعني الأيام دي. ايه موضوع هاري ستايلز وايه قصة انه وقع على المسرح؟ حاجات كتير قوي حصلت هنعرفه, ايه اللي بيحصل في كاس العالم برضو هنعرفه, مواجهة اليابان والبرازيل للمونديال هنتكلم عنها. طبعا عندنا بقى حاجات كتير قوي قوي قوي واخبار كتير جدا النهاردة, بس تعالوا نبدأ بزاز

اللي حصل حفلة هاري ستايلز. بصوا يا جماعة اللي حصل بش يعني هو كان بيغني الأغنية من ضمن التور بتاعته أغنية Together Together, بعد كده عمل الحركة بتاعته في حركة زي حركة الحوت كده معروفة يعني. مهم وهو بيعمل الحركة دي على المسرح كان زي بيرش مية كده بشكل نافورة زي ما كان لو حد شاف أغنية As It Was كان بيعملها. المهم إيه, بلع مية بالغلط فده تسبب في اختناقه ووقع على المسرح, وكان موضوع كبير جدا ودخل في نوبة سعال واضحة جدا. وقع قعد مثلا في الليلة دي بتاع 17-20 ثانية يعني, which is ده رقم كبير on stage, وكان مش عارف يتنفس و إلى آخره. بعد كده راح قايم بعد تقريبا 17 ثانية وقام أنا تمام وبتاع مش عارف إيه, وابتدى يكمل عادي جدا الحفلة. ده تزامنا مع موجة الحر طبعا اللي هي اللي احنا عارفينها اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها, اللي هي موجودة في دول كتير جدا جدا جدا. فقلت أقول لك بس إيه اللي حصل. هل هنسمع هاري ستايلز؟ لا, هنسمع Belong Together عادي جدا, أغنية تانية خالص عايز أسمعها. 92 رقم الأسماس, قولي كده حابب تسمع

9220 ده رقم الاسم اس. شوفوا بقى عايزين تسمعوا ايه، مودكم رايح فين النهارده؟ عربي، انجليزي، قديم، جديد، فرنساوي، مش فارقه خالص. احمد سعدي بسلم عليك. وطبعا ايه بقى، لسه نكمل كلامنا ونكلم ونكمل بقى اخبارنا ونشوف الدنيا بيحصل فيها ايه هنا. عايشه بانرجي وانا معاكم من نايمر لحد الساعه 6.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: تابعونا على فيسبوك،
2: انستغرام، واكس،
1: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا.

ومن رامي صبري أنا لسه باقي عليك أغنية جديدة ونطلع على طول على تولي تحسيني أغنية الصيف بقى لذيذة. وأغاني رامي صبري الألبوم الجديد لذيذة برضو قوي بصراحة. الألبومز اللي نازلة كلها

0: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
3: فكرة عجبتني جدا نزلت كده في مجلة علمية للأطفال عن الخضار. طبعا الخضار مفيد ونفسنا كل العيال تاكل خضار والحاجات دي كلها، بس هم عملوا ايه بقى؟ قالك انك عشان تخلي العيال تاكل خضار فعلا وتحبه، بنسميه باسامي تانية، بنديله تايتلز بان هو السوبر هيرو. فتحويل الخضار لسوبر هيروز او ابطال خارقين بيشجع الاطفال على تناولها. وده نزل في دراسة عملها باحثين في كورنيل فود اند براند لاب، ماشي، ده في امريكا. وقال لك مثلا، وكلام ده مش دلوقتي، الدراسه دي بقى لها فتره يعني، ماشي، وقال لك ان هم جربوها في مدارس ابتدائي في امريكا وغيروا طريقه تقديم الجزر. هم ابتدوا بالجزر، ف بدل ما يكتبوا كاروتس او جزر صحي ومفيد وبتاع، اطلقوا عليه لقب جزر اصحاب الرؤيه الخارقه، اكس راي فيجن كاروتس، وابتدوا يقدموه معاه قصة خيالية بتديله قدرات استثنائية، زي ما مثلا كده فاكرين زمان بوباي وزيتونة وموضوع السبانخ والحاجات دي. ولقوا ان الاطفال بقوا اكثر اقبالا على اختيار الجزر لما ارتبط الفكرة او الاكلة بقصة ممتعة، مقارنة بان انا بقدم لك جزر عادي اقول لك كله عشان هو مفيد وهيفيد صحتك، والطفل مش هي يعني مش هي يعني مش هيستوعب اللي احنا بنقوله ده. انت كراجل كبير اصلا عارف ان الجزر بيفيد صحتك، او كست كبير عارف النظر بيفيد صح الجزر بيفيد صحتك، مش هتاكليه عشان مفيد للصحه يعني، مش بناكل في الاخر معادن وفيتامينات يعني، بناكل اكل احنا بنحبه. فقال لك ان الاطفال بيتعلموا وبيتفاعلوا مع العالم من خلال الخيال واللعب والقصص. فكل ما بتقدم وجبه صحيه معاها مغامرات، معاها ستوري تيلينج، معاها حكايات، الحكايات دي مش بتركز ان ده فيه فيتامين A و B و C وكده، لا بتركز ان ده النظر هيبقى مش عارف عامل ازاي، هتبقى زي سوبر هيروز، فمش عارف ايه عضلاتك هتكبر بقى بشكل اسرع، الحاجات دي كلها. ده بيساعد الاباء والمعلمين على تشجيع الاطفال ان هم يتناولوا الخضار ده. فده من ضمن الحاجات اللي عجبتني فقلت اقولها لكم. احكوا قصص انبسطوا كده، احكوا قصص مفيدة لذيذة فن، يبقى الأكل فن جدا بالنسبة للأطفال. لوسي حلمي بسلم عليك جدا، بتقول I miss you. I miss you يا لوسي. في كمان حد عايز، روان عايزة حاجة الإسلام كابونجا أو أغنية مصر بتعمليها إزاي. للأسف مش عندي الأغنية دي.

لوسي بتسأل على وائل بتقول فين ويوي هنائر في مين دلوقتي. والله يا لوسي والله مش لاقي حد نائر فيه. هنختار أغاني بقى, هنختار أغاني مع بعض, شوفوا أخبارنا إيه ودنيتنا إيه وحالنا إيه, واللي عنده أغنية منسية بقالنا كتير ما سمعناهاش, مش معنى كده ان هي قديمة, ممكن تكون جديدة نوعا ما بس بقالنا كتير ما سمعناهاش, قديمة بقالنا كتير ما سمعناهاش, إيه الفينات 2010 2018 2020 يعني اللي انتوا عايزينه, ان هي لذيذة كده بقالنا كتير ما سمعناهاش. تعالوا نسمع أوتوستراد سافر.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy EJ.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: بعد 24 سنة مواجهة اليابان والبرازيل في مونديال 2026 بتعيد الميموريز والريتروهات والأفكار لنهاية كابتن ماجد، طبعا واحد من أشهر النهايات المفتوحة في عالم الأنمي. في نهاية كابتن ماجد كان مفروض أن في تشابه يعني بينها وبين المشهد الختامي من النسخة اللي احنا بنتكلم عليها دي، فالناس ابتدت اللي هو ايه تتنبأ بقى على في موضوع المواجهة والمش عارف ايه والحاجات دي، وابتدوا يحطوا ميمز على الموضوع ده وقطع من كابتن او اجزاء من كابتن ماجد والمباراة الختامية المفتوحة والى اخره. ف 92100 رقم الاسمس. في بقى اغنية جديدة لبهاء سلطان. بهاء سلطان نزل اغنية جديدة، نسمع الاغنية الجديدة. اسمع بكلم نفسي.

حاجة لذيذة جدا حصلت في كوريا الجنوبية. قال لك ايه بقى، عملوا حاجة زي كده زي دروس مجانية لكبار السن عشان يتعلموا استخدام السمارت فونز، نموذج كامل مميز عشان يساعدوا كبار السن على مواكبة الحياة الرقمية خلال بقى برامج تدريب مجانية بتقدمها الحكومة في مختلف أنحاء البلاد. وبتعتمد المبادرة دي على مراكز متخصصة للتعلم الرقمي أو الحاجات بتاعت الديجيتال بشكل عام، وبيبتدوا بالسمارت فونز الأول، بيبتدوا عادي مكالمات مسجز، بعد كده أبليكيشنز، السوشيال ميديا، بعد كده الخدمات البنكية، طلب الأكل، حجز المواعيد الطبية، إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيا عشان ما يضطروش إن هم ينزلوا ويروحوا ويجوا كده، فبيعلمون كل حاجة يقدروا يعملوها من البيت. ما اقتصرش كمان على فكرة تعلم استخدام الابليكيشنز دي، كمان فيها حماية البيانات الشخصية، التعامل مع عمليات الاحتيال الإلكتروني، التدريب على الكيو ار كودز، الحاجات الأساسية اللي هتحتاجها اللي هيحتاجوها يعني في حياتهم اليومية. ده كله بموضوع بسيط وعملي وإلى آخره. فأنا شايفة أن ده حاجة عظيمة جدا. لو بصيت على الموضوع من غير مش أنه هو يتعلم بقى السمارت فون ده بيدوس كول وده بيدوس سكيب والحاجات، لا خالص، بس كل حاجة تقدر تساعدهم في حياتهم اليومية بشكل convenient وبشكل مريح جدا. في أنا أحمد محسن، ممكن تقولين ميرنا مراتي كل سنة وهي طيبة علشان عيد ميلادها بكرة. إيه ده، كل سنة وانتي طيبة يا ميرنا وعقبال مليون سنة. أحمد جوزك بيسلم عليكي، جبت لها هدية ولا لا؟ أنا عايز أعرف. بس استنى عشان ما بحبش العيد ميلادات الفاضية كده. أيوة. جبت لها هدية ايه يا احمد؟ عايز اعرف. لوسي بتقول حاجة لؤي بقى، الاغنية اللي جاية لؤي اللي تعبنا سنين في هواه. هاني فتحي مساء الفل عليك، ماشي نسمع كيفك عفرائي. اسلانكا بونجا مطلوب تاني. خالد عجاج اوكي حاضر. تعالوا نسمع الاول لؤي عشان طلبت في الاول ونسمع الباقي.

عايز اسلم جدا على ساره. يا ساره مساء الفل عليكي. وفي حد هنا عايز اسمع كاظم الساهر. ماشي. صباح الورد سان ليفان. اوكي طلبات اغاني كتير جدا. طيب تعالوا نسمع وحشتني عشان طلبت من رقم اخره 538. وتعالوا بعد كده بقى نشوف بقيه طلبات الاغاني. وهنا عايشه بانرجي وانا معاكم من عامر لحد الساعه 6. مساء الفل عليكم.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية، وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولتوت كهرباء الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هاي مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: هاي إيجيبت it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط راس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

بحرية لسه بتطلع لشيرين وحماقي بتتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر. وبصراحة ده كلام ده على يوتيوب يعني, ده غير بقى البلاتفورمز المزيكا التانية. هي الفكرة انه حماقي ابتدى بقى يتكلم عن كواليس الكولاب او التعاون الاول مع شيرين عبد الوهاب, وقالك ان فكرة تقديم الديو دي كانت مطروحة من سنين طويلة جدا, بس هم استنوا العمل المناسب اللي يليق بتاريخ صداقتهم. وقال الكلام ده في ايتي بالعربي, وقال انه علاقته بشيرين اصلا وصداقتهم بترجع من قبل دخولهم الوسط الفني. قال احنا اصحاب من زمان جدا, وكل مره كنا بنتقابل كنا مستغرب احنا لحد دلوقتي ما اشتغلناش مع بعض, ولما لقينا اغنيه مناسبه قررنا ننفذ الفكره, والحمد لله حققت نجاح كبير. فتعالوا نسمع بحريه كده ونرجع نكمل كلامنا تاني.

فيلم ذا اوديسي لكريستوفر نولان بيتخلى عن عروض الانفلونسرز قبل عرضه. ايه القصه دي؟ تقرير جديد انه فيلم ذا اوديسي هيتجاوز عروض الانفلونسرز او المؤثرين المعتاده على السوشيال ميديا، يعني مؤثرين على السوشيال ميديا، ويتعرض مباشره على النقاد قبل طرحه في دور السينما. وده بيعتبر خطوه خروج عن النهج التسويقي السائد في هوليوود اللي بقاله فتره، ان هم عاده بيعملوا زي عروض بدري يعني او عروض خاصه للمؤثرين او للانفلونسرز عشان ينشروا انطباعات سريعه على السوشيال ميديا قبل نشر المراجعات النقديه الرسميه. وبيجي القرار ده متماشي مع فلسفه كريستوفر نولان اللي بيدافع دايما او بيعرف بدفاعه المستمر عن تجربه مشاهده الافلام داخل دور السينما، وحرصه على منح النقاد الاولويه في تقييم اعماله، وده شيء يحترم جدا اكيد. و بس يعني هو ده القصة كلها. مقرر ان هو ينزل يوم 17 يوليو. فده اللي حاصل. الموضوع حصل وهو طلع قال الكلام ده، انا مش هيبقى فيه عرض كذا كذا كذا. فالموضوع اخد شكل اللي هو طب ده حلو ولا وحش، طب ده مش عارف ايه، وابتدوا يناقشوا فلسفته في الماركتينج والى اخره يعني. بس حبيت اقول لك على بقى ايه على الموضوع ده، ونسمع فيروز هدير البوسطه.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا.
4: المزيكا
2: لعبتها.

0: كتير.
1: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
2: لا كان جاي يسرق موزون دومتي لبوت.
3: اصل دومتي دلوقتي جواه حاجات كتير قوي، جواه بلاي ستيشن، جواه موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
4: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
5: رقم التسجيل الضريبي 178389.
6: انا مروان يونس وبعمل

بروتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي
2: انا وائل منصور
1: وانا من نعيمة
3: البرنامج برعاية كيو ان بي
4: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشها بأنيجي وهقول لكم باي باي سيبكم مع زهرة رامي في سيبها دايرة وآدم بدونك كنت معاكم منا عامر على مدار الساعتين وبكرة إن شاء الله من الساعة 4 للساعة 6

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: رأس يا منتخب
0: في رأس الساعة.

0: وليا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. مين موجود هنا اصلا ومين سايبه دايره من عيشه بانجو، مين لسه فاتح دلوقتي حالا، ومين عايز يسمع ايه؟ اسئله كتيره جدا جدا جدا احب تجاوبوا عليها في مسج على 92100. تكتبوا اساميكم في المسج عشان اعرف انا بخاطب مين وبشغل لمين ايه. وتعالى نبتدي يا بختي بي رامي صبري من الالبوم الجديد لانك، ونرجع على طول.
1: رامي صبري على انرجي يا بختي بيه.

0: المزيكا لعبتها.
1: مساء الخير يا زوزو، معايا ساره في العربيه وعايزين نسمع حاجه لنوران ابو طالب. ممكن بليز؟ ممكن جدا. انا بموت لنوران في الاغنيه، بنوت في الاغنيه دي لنوران. هي دي الجمله حروف جر.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
2: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مهامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
5: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
9: مصر.
10: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: ريو، رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي. عمك وعم عمك. أنا

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمة.
1: احنا لسه مكملين معاكم. انا عايز اغنيه في عين الناس هو حبيبي بتاعت مين بقى؟ يعني يا ريت اي كده، ايه اسم اغنيه، اسم المطرب. يعني انا عارفه انتوا بتلعبوا معايا اللعبه دي بقى، يعني بقالكم سنين وبعرف قصدكم، بس مش قوي يعني، مش او مش اليومين دول، انا مش عارفه اركز قوي. فممكن تساعدوني اكتر، قولوا لي عايزين اغنيه كذا لفلان، 92100 رقم الاسم.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: لعبتها.
1: حاجة لعمرو دياب يا زوزو، يا ريت حاجة في القديم منه شوية. ماشي، تعالوا نسمع حاجة قديمة شوية لعمرو دياب ونرجع نكمل كلامنا تاني. واتنين وتلاتين ميه ده رقم الاس ام اس. وحاجة ظريفة بمناسبة القديم والجديد بتوع عمرو دياب، هو اليومين دول بيعد ترند يعني او فيرالت اغاني كانت قديمة زي غلاوتك زي خلاص. في حاجات كده معينة الشباب بيكتشفوها دلوقتي، جن الفا

0: اتصل على 19111 رقم التسجيل الضريبي 7256344840.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. QNB.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: انرجي مزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: انتوا بتسمعوا سبع دايرة ومين لسه سبع دايرة لغاية دلوقتي وعايزين تسمعوا ايه 92% ده رقم الاس ام اس واحنا كل شوية بنسمع رامي صبري فما حدش اتهمني بان انا ما شغلتش اغنية رامي صبري يعني اكيد كنت بقى مشغلة قبلها باغنيتين مثلا وانت جيت متأخر فاهم قصدي بس اهو حاضر رامي صبري انا لسه باقي عليك
2: رامي صبري على انرجي انا لسه باقي عليك

0: وحياة.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

بروتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: راديو رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: وانا مش هكرر لكم والله طلب وقد وقع الاختيار على عرفه بي اختيار لذيذ جدا نختم بيه حلقه النهارده. استنوني بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 6 ل 8 الا كده حلقه جديده من سيبها دايره وكده كده سيبوها دايره هتبسطوا جامد كده كده. والساعه اللي جايه كلها اغاني متنقيه كلها نوستالجيا ولذيذه مع عدلي فسيبكم مع انغام واقول لكم خلص الكلام good night.

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقولك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي، عمك وعم عمك.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايوه وائل في ايه شخصيتي عادي.
2: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
5: ايوه صح ايه الهبل ده بجد برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه طب امام عاشور بقى بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكوا زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
5: لا لا صلاح صلوحه بقى اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس دي لازم نمخمخ تفتكروا هيبقى ايه.
0: انا مش شايفها غير دي
9: باشا طول عمري باشا علي باشا انا بلعب لعب مع
2: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
10: مصر.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت. QNB.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل الصفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشبش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمّة.

0: الجديد مريم فارس على انرجي ما بتعرفني.
1: الشغلة بترجع لي مأخر، ما في مشكلة عادي بشيل.

0: الوحية.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

كافيه دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبت.

الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

وسيلي انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزيني انا جنب شطاني وبيه وزيني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا مكيش معايا بعلو صوت

زي ما احنا عارفين ان المنتخب عنده تحدي كبير في ماتشات كاس العالم، احنا عارفين ان انت كمان عندك تحدي كبير انك تتفرج على الماتشات وتنام وتعرف تصحى تروح الشغل في ميعاده. انت مستنيني اقول لك الحل؟ لا انا ما اعرفش، شوف بقى تعمل ايه. كاس العالم السنه دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. البرنامج اللي جاي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى أخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. أي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك بقى مجرد شعور بسيط كده بالنكد أو الاكتئاب، الحل جالك يا معلم كل يوم 2 3 وأربع من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا جدا جدا، هنتكلم في موضوعات كتير محضرينها لكم النهاردة. هنحارب كل الناس اللي بتنكد علينا مع بعضينا، وموضوعات اللي بتنكد علينا ايه هنقول لها امشي بعيد ونوجد لها حلول مع بعض. انتوا كمان تقدروا تبعتولي على 92.100 نفسكم تسمعوا مزيكا عاملة ازاي النهاردة، علشان المزيكا من اختياركم بيكون ليها طعم مختلف. يلا نبدأ حلقتنا، ولكن بعد الأغنية دي.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لمّة.

أنا دايما بحس إن إحنا بدأنا كده موسم الأفراح والليالي الملاح والخطوبة والحاجات خلاص دخلنا في شهر إيه 7، تحس إن كل يوم عندك فرح وخطوبة، جاي لي كمية دعوات للأفراح والخطوبة. يعني طبعا يا رب كتر أفراحنا، يعني طبعا وعلى قد نيتنا الدينة على رأي الأغنية الجميلة، ولكن في إيه؟ يعني هو في عروض؟ يعني هل في عروض على الجواز؟ اللي يتجوز دلوقتي هياخد أوفر؟ في خصم معين؟ في حاجة؟ الحاجات كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وهنا بقى بنقع في مشكلتين، يعني مشكلتين كبار جدا. احنا كرجالة ما عندناش مشاكل، ليه؟ احنا نفس البدلة، هي يعني نفس البدلة، سودة بيضة رمادي كحلي زعبولي اي لون بدلة بنلبس لها اي حاجة، مرة عليها قميص، مرة عليها قميص وجرافطة، مرة عليها تيشرت، مرة كوتشي بدل الجزمة، مرة حزام، يعني انت كل حاجة بتغيرها بتغير كينونة الايه البدلة. يعني انت لو جبت بدلة كحلي وبدلة سودة والنهاردة لبست البنطلون الكحلي على البليزر الكحلي على قميص ابيض، ده شكل. لبستهم هم على قميص اسود، ده شكل. هم على تي شيرت ابيض، ده شكل. هم على بولو كحلي، ده شكل. فاحنا ايه امورنا سهلة، مفيش بقى جو كوافير وماكير، لا احنا بنحدد دقننا. انا انسان جديد، مجرد ما بتحدد دقنك انت بقيت انسان جديد وشاب جديد وصباح الدلع صباح النعناع. نيجي بقى للجزء التاني، للنص الحلو للستات، ولكن بعد الفصل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
3: احنا وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
3: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
3: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جداً.
2: هي بقت كده؟
4: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 لـ 4
3: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
1: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
2: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
3: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

الستات يا عيني عندها هم ما يتلم. اه والله بيصعبوا عليا قوي، اللي هو هلبس ايه في فرح باكي نام؟ لا نلبس الفستان الكرومبي يعني نلبس الفستان الكرومبي. فتقول لك لا لا انا لبسته في فرح بنت خاله عم تيزا فمش هينفع، لبسناه قبل كده. طب نلبس الفستان البامبا؟ لا ده لبسناه من سنتين يوم سبوع مهنور. طب نلبس اللبس الفلاني؟ لا ده فيعني تلاقي عندها 35 مليون فستان ومش عايزه تلبسهم ليه؟ عشان لبس كل واحد فيهم قبل كده مره او مرتين واتصورت بيهم. فامورهم صعبه قوي يعني، الموضوع صعب. هي مش عارفه تتهرب من الفستان اللي هو هتغير فيه ايه، هو ثابت زي ما هو الوان واضحه. هتبدا تكدرك بقى، اللي هو طب عايزين نجيب فستان، طب ناجر فستان، طب نشتري بليزر وبنطلون سواري، طب نجيب اوت فيت مش عارف ايه، طب هغير الجزمه. فتبدا بقى ايه تفكر هعمل الميك اب فين، يعني الميك اب اروح اعمله عند مين. وبقى في موضه دلوقتي انا مش فاهمها، شغلانه لفه الطرح دي بالنسبه لي بقى ايه اللي هو يا خراشي يا يا يا يا, يا ناس الحقوني في ايه؟ ليه يعني ليه انا النهارده مش دي مش العروسه، دي بنت خاله عمه جاره العروس، يعني مش قريبتها، لا دي قريبه جاره العروس، رايحه تدفع رقم وقدره عشان تعمل لفه الطرحه. اديله ادي فاهم، لو لفه طرحه لازم تبقى كده اهو. هي الطرحه لو اتلفت عادي هتقول لك يلا لفتوني لفه عاديه، يلا الحمد لله تزق الهبل على المجانين.

المهم اصلا في النهايه انا كراجل لابس اي بدله قدامي ونسيت اكويها اصلا مع اي تحديد الدقن عشان يبقى شكلي محترم ومسرح شعري كده وخلاص، وكل بقى المجهود اللي البنت عاملاه ده بنتقابل كلنا بنتنطط على الستيج في الفرح وكلنا الناس عرقانه والميك اب سايح والشعر بايظ والفستان متداس على كعبه فكل ده اصلا كل المجهود ده ضاع في اول 10 دقايق في الفرح، فايه لازمته؟ ما خلونا طبيعي بقى، يعني ما تيجوا نرجع للطبيعه على الاصل دور، عارف لو ايه؟ على الاصل دور، ما تيلا خلاص بقى كفايه مجهود، كفايه مجهود مبالغ فيها يا جماعه ارجوكم.

على ذكر الأستاذة الجميلة الحلوة المحبوبة الحبوبة اللي بتشتغل لفاف الطرح, يعني طبعا كامل الاحترام ليها وتقدير ليها, مش بالطريقة على شغلانة حد ولا حاجة, ولكن بالطريقة على الناس نفسهم اللي بيعملوا كده. يعني في بعض الوظائف اللي بقت موجودة كتير في الفرح. زمان كان الفرح عبارة عن الناس ماسكين سيوف, عمه اللي بيقود الفرح اللي هو مدير القاعة, رئيس مجلس إدارة القاعة, والناس اللي ماسكين السيوف, شو التنورة, شو التورتة, والشو بتاع عكس عكاس ده اللي كان بيجتهد فيه عمه بتاع القاعة, والمصور ومساعد المصور هو الراجل اللي ماسك الكاميرا وماشي يحطها في وشنا كلنا, اللي هو ماشي بالنور بتاع الكاميرا يعمينا, وعمه اللي ماسك ورا السلك اللي ايه بيقعد يزقك عشان السلك يعدي من تحت رجلك. ده كان الفرح, هو ده. دلوقتي بقى الناس اللي شغالة في الفرح اكتر من معازيم الفرح. بقى في عمه بتاع القاعدة موجود ما تغيرش, بس هو اتطور شوية ولبس بدلة مختلفة. موجود الناس بتوع الشو, بس بقى شو الطبلة السوري, وشو الدرابوكة اللبناني, وشو المش عارف ايه, والراجل اللي بيجي يطبل, والست اللي بتيجي تعمل ساكسفون, والناس بتوع السيوف زي ما هم متغيروش. شو العكس عكاس ده لغوه. بعد كده نخش على الشو بقى بتاع المصور. في 19 مصور فوتوغرافيا, 35 مصور فيديو بقى, فاهم؟ اكتر والله العظيم اكتر من معازيم, اللي هو تلاقي ناس ماسكين ايه فيديو كده يقول لك ايه بس يعمل حركه مجنونه, يعمل حركه مجنونه عشان تظهر في الفرح. مش عاوز, مش عايز ابقى اهبل, ليه طلعني فيديو شكل اهبل عشان بعمل ترند. بقى في الناس اللي بتعمل تنسيق لبس اصحاب العريس, تنسيق لبس اصحاب العروسه, الناس اللي بتنظم الترابيزات, بقى عندك الناس اللي بتنظم الدعوات, عندك الراجل اللي بيعمل شو الجيست بوك, نعمل جيست بوك شكله عامل ايه نازل من السماء كاستنائي عشان الناس تمضي عليه. بقى فيه وظائف كتير, وظائف كتير قوي قوي, مش عارف ليه. طب انتوا عازميننا ليه؟ ما تعزموا الناس بتوع الوظائف دول بس, كفايه على الفرح.

0: فأنا بقى بحس إن الناس دي مش جاية تساعد في الفرح، الناس جاية تنظر علينا، يعني هم جايين ينظروا على الفرح ذات نفسه، هو في حاجات في الفرح هو جاي يقولك لا لا لا لا لا لا، كل اللي انتوا عاملينه ده قرف، كل ده يكي، كل ده يع، كل ده في النوتي كورنر. لا احنا بقى هنوريكم الفرح كما لا تروه من قبل. معلم احنا هنهزر، فرح يعني اكل وبوفيه ورقص واديله ادي وخلاص، مش هنشتغل بعض.
1: يا بنتي مجنونة، لا بجد اكتشفت ان هو مجنونة
2: يعني. اصلا حاجة بتضحك قوي،
1: لقيت ان هو دخل عمل فولو بتاع، انا كنت عارفة ان هو
2: انت مالك يعني.

0: ليه اصلا يعني، فلو هو مش هكلمك.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الملفت بقى في الموضوع ان في قصة كده لقيناها يعني، ان في مصور عاقب العريس، عاقب العريس والعروسة والناس بتوع الفرح، ان هو الراجل صور الناس وعمل حاجات وبتاع، فجأة قال لهم ايه مساء الخيرات، ممكن يعني نخش نتغدى معاكم، والراجل قال لهم نخش ناكل مع بعض تمام، بس قالوا لا مش هينفع، البوفيه ده للمعزيم، انت ولد نوتي ما تخش بوفيه، تروح تقعد هناك تخلص شغلك وبتاع. الراجل قال لهم ماشي شكرا صباح الفل. تفتكروا عاقبهم ازاي؟ ابعتوا لي على 92 100 وهقول لكم اللينك الجاي.

الراجل قال لهم بصوا بقى يا حلوين الصور كلها ديليت، في الصور. قال له ايه؟ قال لهم مفيش اكل، مش بوفيه شكرا، انا بقى بقول لكم مفيش خالص صور، واللي عندكم اعملوه. وكانت صدمه بالنسبه للعريس والعروسه ان كل الصور بتاعتهم اتمسحت. اتمسحت ليه؟ علشان الراجل قال لهم لا خلاص انتوا بقى ايه، مش عاوزين نقعد ناكل معاكم، احنا كمان هنقول لكم شكرا، مفيش صور، والشغل اللي احنا عملناه كله هنمسحه. ومسح كل الصور اللي هم تصوروها. الراجل ده عنده حق ولا غلطان؟ ولا تفتكروا مين اللي غلط في الجزئيه دي؟

انا نفسي شايف ان يعني الاتنين غلطانين. هو فكرة ذوقيا من الناس يعني المفروض اللي انت جايب ناس تشتغل فذوقيا تعملهم بشكل ادمي، يعني انت مش جايب الناس تعذبهم ولا جايبهم تقدرهم ولا ولا ولا. فكان اقل حاجة اللي تحترم الناس اللي انت جايبهم يكونوا موجودين معاك في المكان، ويعني لقمة هنية تكفي 900، عارف اللي هو المثل المصري الجميل ده، لقمة هنية لقمة هنية باشا تكفي 100. لكن انت طمعت في الوجبة الزيادة او طمعت في الاكل، فالراجل عاقبك اشد عقاب وقال لك صباح الفل صور تاني لأ.

0: فضفضة أخف من أضاء. بنتكلم عن الأفراح وبعض الأزمات اللي بتحصل لنا في الأفراح. وهنا خليني نفكر بقى كده معاكم وأسألكم، إيه أغرب الحاجات اللي حصلت غريبة قدامك في أي فرح؟ يعني موقف غريب من عريس، موقف غريب من عروسة، خناقة. لا أنا بضحك قوي في الأفراح اللي بتحصل في خناقة، وفجأة تلاقي يعني في أزمة، في خناقة، في أشد من أهل عريس والعروسة. حصل في فرح قبل كده قدامكم؟
1: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي، عمك وعم عمك.

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

يعني تلاقي كده ايه ان فجأة اخو العريس عازم ناس صحابه فيقول لك مساء الخير ده لصحابي لا قاعدين هنا ليه ده مكان اهل العروسة لا ده مكاننا كل فتلاقي في خناقة كبيرة كبيرة ملهاش لازمة وملهاش اي داعي خالص بسبب ان حد معزوم قاعد في ترابيزة مش بتاعتهم لا دي ترابيزتنا لا دي ترابيزتكو فنبدأ نخش في خناقة ملهاش اي لازمة ولا اي داعي خالص خالص خالص وفي الاخر الفرح ممكن يبوظ لا قدر الله عشان حد جاي الفرح احنا مش عاوزينه.

الغريبة بقى اللي برضو بتحصل في كل الأفراح هي الفقرة بتاعت اللي هو إيه، يلا بينا ناكل، عارف اللي هو يلا بينا ناكل دي بقى فقرة بتبين لك الفرح ده كويس مش كويس. يعني إيه؟ يعني أنت لو في بفي، لو عاملين بقى أكل وبفي وبتاع، بيبين لك الأسر دي مختلفة ولا لأ. إن تلاقي فجأة في هجوم حصل وخناقة على الأكل، ولا في شكل منظم والناس شكلها جميل وبتاع. الشكل لو منظم والناس شكلها جميل تقول آه الناس دي من نفس الطبقة نفس الأسرة والدنيا حلوة. لو في خناقة أعرف إن الدنيا دي مش هتمشي على خير أبداً.

لسه مكملين معاكم في هذا اخف من هذا، وبنحاول نشغل مزيكا جامده واحنا بنتكلم مع بعض. وعلى ذكر المزيكا، فبقى في بلاي ليست غريبه وعجيبه في الافراح بتلخبط الواحد، وبقى في كده حاجات غريبه لازم تحصل في اي فرح. بعتولي اغرب بلاي ليست ومزيكا سمعتوها في فرح ايه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

بقى في كده شو غريب لازم العريس والعروسة يعملوه. يعني بقى في لازم رقصة ولازم حوار ولازم شو ولازم أغنية. في حاجات كده لازم تحصل، يعني هي لازم تحصل. لو يلا يا جماعة نعمل رقصة علشان تكون موجودة، لو ليه يعني ليه لازم يكون في رقصة وموجودة والناس تعمل؟ يعني أنا دي ما بقاش فاهمها بصراحة، وحسابات سمجة صح؟

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

كمان من الحاجات اللي بقت غريبة ان فجأة تلاقي 10 أغاني شعبي، 10 أغاني انجليش، 10 أغاني تسعيناتي، وبقى في فقرات كده برضو في النص مش مفهومة، اللي هو ايه، اللي هو يلا نشغل أغاني الطفولة. لا انا مش هحضر، مش هلاقي أغنية سابق ولاحق في الفرح، ما وصلتش للدرجات دي يا اخويا.

ولسه والله اللي يعيش ياما يشوف في الافراح والمناسبات والخطوبات، ولكن وقتي خلص معاكم النهارده، هشوفكم على الف خير في حلقه جايه كتير. تصبحوا على خير.